رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام، ديما معك.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: على ام اف ام.
1: توا ماضي ساعتين على ام اف ام. FM على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

musique.net, على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام، ديما معك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

الصلاة خير من النوم.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

مكتوب عفي بعد 3 سنين تسلم عينيها عفت بعد 3 سنين تسلم عينيها لينا في حومتنا.

0: مثل
1: عيش
2: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وبت

فقلت يا أملي في كل نائبة فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر اعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا

وقد مددت يدي بالظلم مفتقرا وقد مددت يدي بالظلم

0: اليد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر يا صمد
1: MFM اتناوش اتناوش

تسيب، كم حسنات لذة للمرء قاتلة، من حيث لم يدري أن السم في الدسم. واخشى

أستغفر الله أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقم. أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقمت.

الحرام كما سرى البدر في داج من الظلم.

0: مكتتم.
1: فحزت كل فخار غير مشترك، وجزت كل مقام غير مزدحم.

0: الحروم.
1: كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا.

0: عيش سباحك.
1: اسمع كلامي وصدقه، انت اللي روح

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في البادية، شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mania Tasbeh.

0: صباح الخير، أسعد الله قلوبكم وبارك لكم في يومكم. ربي يجعل صباحنا هذا بداية لكل خير وبكل رزق وبركة. أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وبركة العمر، وكل عام وأنتم بألف خير. عيدكم مبروك، وإن شاء الله ديما فرحانين، وينعاد عليكم يا رب العالمين بالصحة والعافية قبل كل شيء. صباح الأنوار، اليوم الجمعة 29 ماي 2026، الموافق ل 12 ذو الحجة 1447 هجري، كذلك يوافق ثالث أيام العيد. إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله يا ربي تكونوا عيدتوا بصحة وسلامة، وتكون الناس الكل فرحانة، وتكون زادة في أبهى وأحلى حلة. أكيد العيد عنده نكهته، عنده لمته سبيسيال. إن شاء الله تلميتوا، وإن شاء الله كنتوا أكيد ملمومين وسط العائلة وسط الفرحة اللي إن شاء الله يا ربي كل عام تنعاد. صباح الأنوار للسادة المستمعين، وصباح الإشراقة لكل من قاعد يتبع فينا، وإن شاء الله مرة أخرى عيدكم مبروك. كذلك شنقول عيدك مبروك المخرجة المتألقة اللي ترافقني ثالث أيام العيد. صباح الأنوار يا رمروم.
1: صباح الورد والفل، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
0: إن شاء الله يا ربي كل عام وانتي حية بخير. كيفاش تعديت أجواء العيد؟
1: حفالي الحمد لله،
0: حفالي والحمد لله
1: مع العائلة وكل شيء.
0: السؤال
1: والدوارة
0: الراس والدوارة نفهم اللي انت ضحيت.
1: الحمد لله
0: والحمد لله، ان شاء الله الله لا يقطعها عادة، وان شاء الله ديما فرحانين وديما ملمومين يا رب العالمين. دونك كانت اجواء عائلية مزيانة
1: بطبيعة، اي مدام مع العائلة
0: وي. جاوب بحذاك ولا انت مشيت بحذاك؟ جاوب بحذاك
1: وشوية
0: اي مدام جاوب بحذاك اكيد فما لما مميزه، ومدامك انت مميزه يتلموا بحذاك
1: على المصغره.
0: لا على العائله المصغره، احنا ما نحكيوش على العائله الكبيره، خاطر عيد حوسه هو الحقيقه. تو اللي يتكلموا يقول لك واو تعب واو هو يتعدى الحقيقه. عيد مزيان للرجال، خاطرك جو الشويين وجو القعده في الدار وك الجو محلي، اما المراه مسكينه تتعب فيه الحقيقه، تتعب برشا برشا. دونك احنا نقولوا كرفي بالنسبة للمرأة،
1: خاصة المرأة اللي لازمها تعمل الراس والدار
0: كل شيء،
1: كل شيء والقديد كل شيء،
0: خاصة خاطر فما برشا خذاو راحة خميس واربع وخميس فقط، معناه نهار الجمعة صبحه، واليوم ولاداتنا ترجع تقرا. ان شاء الله بالتوفيق ليهم، وان شاء الله يا ربي يوفقهم ويعينهم، ونعرفوا هالتقطيعة والتريشة في هالامتحانات ماهيش معاهم جملة الحقيقة. الحقيقة مراجعة الرزنامة هذه السنة الجاية احنا باش نعاودوا نفس الحكاية، مانيش فاهمة معناها بصراحة. اللي عمل الرزنامة مشكور جدا، تعبنا الناس الكل. كذلك معايا في الاستوديو نحب نعيد عليه اليوم مؤسسي صباح الأنوار ياسي معز، كل عام باش تقعد اوف. أما نحب نسمع صوتك، كل عام تحي بخير.
2: سنين دايما عايشك،
0: سنين دايما، وإن شاء الله يا ربي ينعاد عليك بالصحة والعافية. شنحوالك؟ شحوال الوالدة؟ شحوال العائلة؟ يأس على تصوير دو معز. لا لا باش تقعد اوف اوف، صوتك صوتك فقط. اي تعيد على السادة المستمعين، اي نعملوا تيك تاك مع بعضنا، ان شاء الله كل عام وهم حيين بخير.
2: علينا عليك سنين دايما الناس الكل. الميكرو محلوب،
0: الميكرو محلوب باش تعيد على السادة المستمعين. اي ما تحبش لوف به، انت اليوم ماكش مخرج خاطر غير مخرجه. انت اليوم باش تعيد على السادة المستمعين، شو نقولوا له؟
2: ان شاء الله كل عام هما حيين بخير، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير
0: يا ربي. مزيان العيد
2: أكيد.
0: فرحة العيد مزيانة. شريت البش في العيد ولا كنت كل الحم؟
2: شوية الحم وبر،
0: شوية الحم وبر. العيد هذا مش عيد البش متاع لما ومتاع ركشة ومتاع قاعدة. مرسي يا معز، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. رمرومتي زادة الغالية، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. ما اللي قلت لي عملت الدوارة ريما؟
1: عملت الدوارة وكليناها
0: وعصبنتها وسيي وطيبت نهار ثاني عيد زادة صحة وفرحة، صحة وفرحة. وانتو مراس

0: فما برشا عبيد تقول لك لا يزي نهار الاول اللحم نهار الثاني نبدله كل كل كل واحد وكيفاش
1: الثاني دواره
0: اي
1: ثالث الرتح
0: الثالث الرتح اليوم راحه اليوم راحه من اللحم ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله يا ربي ديما لاباس واكيد على ذكر الدواره شجي بعدين الشيف اشراف بعد شويه باش نغسلوا الدواره اليوم في المفاهيم باش نعلموكم كيفاش الدواره باش تحضر رواحكم للعام الجاي لا لا مازال ما غسلش لا لا اليوم باش نعصب نويري قلت لما فهم وما نعملوش دوارة كيفاش يجي ان شاء الله كل عام حيين بألف خير وان شاء الله يا ربي ينعاد عليكم بالصحة يا رب العالمين. كذلك باش تكون حاضرة بحذينا ريم عياد أستاذة التربية التشكيلية بمعهد ابن سينا بالمهدية ونحكيه شوية على المعرض التشكيلي إيقاع الألوان تحت عنوان بأجنحة الإبداع طيور تحط وتحلق. أكيد المبادرة هذه والمعرض هذا ماهيش أول دورة دورته السادسة من تنظيم نادي الفنون التشكيلية بمعهد ابن سينا بالمهدية. تكون حاضرة معنا مدام ريم وأكيد تجيب لنا وليدات تلمذات من اللي مشاركين في المعرض هذايا ونحكيه أكثر تفاصيل وإن شاء الله بش يكون غدوة نهار السبت 30 ماي بقاعة الكنيسة القديمة بالمدينة العتيقة بالمهدية. نحب نعمل ديديكات سبيسيال اليوم الحقيقة برشا مساجات جاونا وبرشا حاجات حلوة وبرشا مود إيجابي وبرشا برشا حسيل وإحنا نقول وأمنيات بالعيد المبارك. رفيقة فتحي اليوم تعيد علينا وتقول نحب نود لما فهم وفريق لما فهم وإحنا زادا نودوها بأحلى تحية. رفيقة دمتي مستمعة وفية وإن شاء الله ربي يعينك وربي يوفقك وربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. كذلك تحية سبيسيال لإحنا نقولوا ملازمنا كل صباح يعني مستمع وفي برشا فارس عوام نقولوا له إن شاء الله كل عام وانت حية بخير وإن شاء الله ينعاد عليك كذلك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب لكل المستمعين والمستمعات. منعم عجاج يعيد علينا وإن شاء الله قال كل عام وانتم حيين بألف خير وصحة وسعادة وسلام يا رب العالمين ويؤكد على صلة الرحم وحسن الجوار. كذلك شكرا لك سي منعم ميرسي بوكو على التحية الحلوة وإن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. حنان حنان صباح النور عيد مبروك وربي يخليكم شكرا لك يا حنان ينعاد عليك إن شاء الله بالصحة والعافية سنين دايمة وإن شاء الله ربي يعطيكم من خيره. إكرام بالرمضان تصبح علينا وتقول عيد أضحى مبارك ينعاد عليكم بالخير والصحة والفرحة يا رب. شكرا يا إكرام يا مزيانة وإن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير وكل عام وسادة المستمعين حيين بألف خير. أكيد شنسمعوا أول فاصل موسيقي في حصتنا لليوم وراجعيننا.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: يلا نوت بدل المود على الامفن.
1: صباح الخير من جديد، مواصلين معاكم ونشوفوا احوال طقسنا. طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر قليل الاضطراب. وبالنسبة لدرجات الحرارة تكون بين 27 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و 37 درجة ببقية الجهات. أوقات الصلاة لليوم الصبح كانت 3:15 دقيقة، الظهر نص نهار و 24 دقيقة، العصر 4:08 دقائق بالنسبة للمغرب 7:33 دقيقة، أما العشاء 9:20 دقيقة. شروق الشمس 5:00، أما بالنسبة للغروب سيكون 7:31 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، وأكيد مواصلين معاكم وبعد شوية طاقتنا الإيجابية احنا نقول أبراجنا.

0: وانت الشوق في ذاتي سكن، وانت الكل الكل يا زينة الكل، وانت وطن ما كيف وطن
1: تونس أحلى بلاد في العالم.
0: انت حب سكن في الوريد، وانت الشوق في ذاتي سكن.

0: على MFM.
1: رجعنا لكم من جديد 8:51 دقيقة. الطاقة الإيجابية لازمة كل صباح. نسمعوا أبراجنا. نبدأ بالحمل. الحمل لازمك شوية ثقة بالنفس، شوية هكا انفتاح اليوم على العالم الخارجي. اليوم خلي حدسك يوجهك يا حمل، وخليك هكا كول وتتقبل كل كلمة، كل تصرف، كل حاجة انت ممكن ما تحبهاش، لكن اليوم لازمنا نكونوا ايجابيين برشا، ولازمنا ننفتحوا على الحياة وعلى كل المحيط اليوم بطاقة ايجابية باش يكون نهارنا مميز. عاطفيا رد بالك من اي طرف ثالث يفسد ما بينك وما بين الشريك، تخلي حد يتدخل بينك وبين الشريك يا حمل. الثور، تغييرات الحقيقة واحدة واحدة قاعدة تمشي لنهج مميز برشا. الثور عنده مدة التغييرات الإيجابية قاعدة تهل عليه وتهل على حياته، والأمور تشهد دائما الانفراجات حتى في كل حاجة هكا، في كل عقبة، في كل أي حكاية تصير له الحقيقة تكون الأمور واحدة واحدة وتنفرج بسرعة. الحاجات هذية تكون مميزة في حياتك كذلك الحقيقة، علاقتك بالعائلة بشريك تكون مميزة، وفما دفء عائلي مميز. كنقول جوزاء أكيد فترة مناسبة لازم تكون الجوزاء باش يعاود يرتب كل أموره كل حياته. الحقيقة هكا شوية مزاجه المتقلب يخليه مرة يقوليني صحيح مرة غلط، وهذا زاد يهزه معاه للعاطفة. والشريك اليوم لازم الحقيقة بارشة هدوء وبارشة صبر وبارشة الحقيقة ثقة زادة باش يعدي للجوزاء كالتقلب المزاجي اللي صبح به اليوم. السرطان فترة واضحة بالنسبة لي، أمور معناها مهش معقدة، فترة هادئة جدا، استقرار مهني وكذلك عائلي وكذلك عاطفي. كنقول أسد لازم اليوم حسن إدارة لليوم باش يكون كل حاجة كما أنت تحبها يا أسد. حسن الإدارة هو اللي باش ينجح لك نهارك. نعرفوا كيفاش نتصرفوا في أمورنا، ونعرفوا كيفاش نتصرفوا في خدمتنا، وكذلك بالنسبة للعائلة تكون علاقة مميزة وعلاقة مستقرة. فحظ سعيد. كي نقول عذراء نقول فترة عمل تستنى فيك الحقيقة يا عذراء، والعمل يرجع ويكون مميز وتغييرات إيجابية بالنسبة للعذراء. أخيرا العذراء فاق باش يخدم على روحه. كلمة حلوة للشريك يا عذراء، ما تنساش مش نتلاو بالخدمة وننساو الشريك. الميزان تواجه بعض القرارات اللي تحتاج حسم وحسم سريع. عرفتك السرعة هذيك يا ميزان لازمها تكون الحقيقة. رد بالك الطول للمدة، رد بالك على خاطر كل ما الأمور تطويل كل ما تزيد تتعقد وكل ما الحقيقة تولي مملة. فهمت يا ميزان؟ دونك خلينا هكا قراراتنا ناخذوهم وهما سخان، مش نجم حتى كي حاجة هكا معقدة تفهم العقدة من غيره. فترة تخليك تعاود الحقيقة تضبط الميزان يا ميزان، ونعرفوا الميزان راهو ضابط ميزانه دائما. دونك ارجع لي يا ميزان لك الأمور هذيك وحلي الأمور. كذلك الأمور العاطفية الحقيقة مستقرة جدا جدا جدا والحمد لله. العقرب، تغييرات إيجابية تعيد الترتيب كذلك بالنسبة للعقرب، وتبدأ عاد تفرز لي يا عقرب. هذه باهية، هذه تنفع، هذه تضر. قاعد تفرز في الحاجات الباهية تحطها على جنب، والحاجات الخايبة هكا حطيتها في ساشي وسكرها وتلوحة مريقل. حتى بالنسبة لعلاقاتك الحقيقة قاعد هكا يفرز وقاعد يغربل. برافو يا عقرب، وتعيد حساباتك حتى في العاطفة. تعرف ايش يقول طوى العقرب؟ ياخي احنا اليوم نستقروا على خاطر باش نوليو مقيدين؟ لا يا سيدي، انا ما نحبش روحي مقيد. دونك فماش حاجه تجيبو بليش راهو في العاطفه يا عقرب. القوس، إعادة توجيه لبعض الأمور ورؤية مختلفة، فما تغيير داخلي الحقيقة قاعد يمر به القوس، فما نضج داخلي اللي قاعد يبدله في رؤيته للعالم الخارجي. أخيرا يظهر لي باش ينضج القوس ويعرف يخمم ويعرف كيفاش يصير في حياته. راهو بالنسبة كذلك للأمور العاطفة، أنت صحيح عاشق للحرية وتحب روحك هكا بمكش مكبل، لكن راهو الاستقرار ضروري ويخليك زاد عندك هكا شوية توازن وبرشة توازن كان نجي ونحسبوها. معناه الجدي تقدم تدريجي ثمار الصبر قريبة، تستمر بنفس الإصرار بنفس الصبر بنفس العزيمة، وإن شاء الله حظ سعيد بالنسبة لك يا جدي. حاول تخصيص وقت للعائلة اللي أنت الحقيقة ماكش مخصلها برشا وقت. الدلو فترة مليئة بالفرص الإيجابية الحقيقة، فرص جديدة قاعدة تهل عليك، أعرف كيفاش تستغلها وأعرف كيفاش تستغل أفكارك اللي قاعدة الحقيقة تنير العقل هذاك، عقل الدلو المميز لأيامات ذوما. بشكل عملي أمورك عال العال وأياماتك قادمة تحمل برشة تغيير إذا أحسنت استغلال الفرص يدلو. راهو التغييرات الإيجابية كيف تجي نستغلوها كما يجب، راهو أمورنا تمشي كما يجب. نجم نقول لك بالنسبة للعاطفة تستحق منك هكا شوية الحقيقة، خليني نقول شوية لهوة، خاطر فما سوء فهم بينك وما بين الشريك لازم يتحل توتسويت. فترة استقرار بالنسبة للحوت، فترة توازن داخلي مميزة برشا. الحوت قادم على أيامات مميزة، الأيامات القادمة تخبي لك برشا تغييرات إيجابية ومفاجآت سارة يا حوت اللي أنت الحقيقة تستحقها. خدمت برشا تعبت برشا، الوقت جاء باش أنت تكافئ على كل ما قدمته وعلى كل ما أنت خدمته بروح مزيانة بحب زادة مميز. نجم نقول لك زادة دفء وانسجام عائلي، هذا يخلي ديما الأمور إيجابية بالنسبة ليك ويخلي ديما البهجة داخل قلبك. صباح الخيرات مرة أخرى ليكم الناس الكل. سميرة غنية تعيد علينا وتقول إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتوما حيين بألف خير وصحة وسلامة يا رب العالمين. شكرا لك، صباح الأنوار والفل والياسمين منورة يا سميرة، وميرسي بوكو على التحية والعيد المميز. مواصلين معاكم فاصل وراجعين.

0: ديلي حير الديلي ما لقيت الحساب شافت عيني فاش قام تحكي لي كله بسباب مثل فيلي
1: اما فات عيش سباحك.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معاكم صباح الانوار وكل عام وانتم بالف خير. شيف شرف صباح الانوار، كل عام تحيا بخير ونورتنا.
2: صباح النور.
1: ايش بيك تضحك؟ محليها الطاقه الايجابيه دخلت بطاقه مميزه، اختفناها مثنيه كدخلناها بالطاقه الايجابيه باش نبارطاجيوها معاك.
2: ان شاء الله عيدكم مبروك، نعاد عليكم بالصحه وطول العمر.
1: ميرسي،
2: عيد مبروك الى تونس كامله
1: ان شاء الله يا ربي،
2: ان شاء الله نعاد عليكم بالصحه
1: وجاليتنا اللي في الخارج زايده ما ننساوهاش.
2: في الخارج
1: اي
2: عيد القريب من ايطاليا لفرنسا لامريكا لالمانيا كل ما شاء الله
1: علينا،
2: احنا متوزعين في اوروبا
1: الكل. اي ما شاء الله،
2: ايه
1: مش كان اوروبا
2: ان شاء الله برا
1: بارتو، جميع انحاء العالم التوانسه موجودين ما شاء الله.
2: صباحك عسل جوز ولوز
1: يعيشك. عسل وجوز، ساعات نحس الشيف اشراف مكش من العالم هذايا، نحسك من عالم ايه اي حسيتها سوريه لبنانيه هكا.
2: اي والله
1: مش قولك تعطينا اليوم دباره باللبناني.
2: شو عطينا الكوسه باش نعطوا، شو باش نعطوا؟ لا اله الا الله، الكبسة هما بالروز.
1: اي مرة اخرى تحضرنا.
2: اي ان شاء الله ان شاء الله.
1: هيا بي، شنو اليوم وصفتنا التونسية؟
2: قلت لك العسل والجوز واللوز.
1: والجوز وحنا نقولوا اللوز. ايه والجوز شنو نقولوا له؟ سنة الجوز، الجوز شنو المقصود به؟ الزوزة.
2: ايه الزوزة،
1: زوزة. اي
2: ما
1: خاطر لبنان يقول الجوز، الجوز باز، الجوز واللوز. والبفريوة شنو يقولوا لها؟ ثقفنا.
2: بقلاوة.
1: بفريوة.
2: البفريوة البندق.
1: البندق والبندق. شنو يقولوا له؟
2: بندق.
1: كيف كلهم بنادق.
2: اي بندق. بندق السنجاب.
1: بندق السنجاب. بندق الابيض وبندق السنجاب. اي.
2: والله يا مدام قمرة وسادة مستمعين، أني والله اخترت لكم شوية عسل الفر مع شوية لوز مع
1: يعطيك الصحة
2: مع شوية جوزة،
1: قوي وتعطي برشا انرجي ونشاط.
2: لحمة معناها ونحطوا عليها هيك شوية عسل شوية جوزة كذا لوز.
1: واحنا توا هذه هي سر الطبخ الجديد بالحق. حلينا كوجينة جديدة وحلينا مش كان الالات العصرية قاعدة تتطور، حتى التطيب ندخلوا الفاكية في السلايت، ندخلوا الفاكلة في الماكلة، والحاجات قاعدة تزيد،
2: حتى في مطعمة جديدة واحنا قاعدين نكتشفوا فيها، احنا قاعدين نتذوقوا. وش هي مهمتنا؟ احنا نتذوقوا نبتكروا حاجات، انه اللحمه مع شويه عسل مع شويه جوزه مع شويه لوز
1: شيء كبير. لاحظت اللي ديما التجديد في الماكلة، ما فيش قواعد، ما فيش قوانين، كل شيء مسموح به. قبل نقولوا الحلو حلو والملح ملح، نقولوا ما نخلطوش، وقت اللي احنا خلطنا اكتشفنا جو مميزة، جو مزيانة، يبقى كل شيء يجي. فوالا. اليوم شو شو نطيبوا؟
2: اليوم خاطر تو ما شاء الله تخلى علينا الصيف
1: تو الكوجينة الحقيقة ولات شو مخبي شوي شوي، ماذا بينا ندخلوا على اقل معناها وقت.
2: والله واحنا معناها كشعب كثقافة سنسنا بالبلاتو برينسيبال اللي هي المرقة اللي هي الروز اللي هو الكسكسي، ماذا بينا اليوم باش نهربوا شوية من حاجة تذوقوني على خاطر
1: دي شيف اشرف ما تبسليش للروز للكسكسي للمقرونة للمرقة. تعرفش علاش هذوكم في بعض العائلات التونسية راه مقدسين. ما فماش كسكسي، فما ناس ما تفطرش ما فماش مقارونه بالنسبه لها ماشي.
2: نحب ديما نقرك الصغيره يعني ديما بالويكاند تحب ديما نعملوا لها حوايج هيك،
1: دونك نعملوا خفافي.
2: باش نعمل حوايج خفافي مادام الشعب التونسي كل موفر الحمد لله في الجدار.
1: حاجه خفافي ولا حاجه لايت ولا حاجه صحيه؟
2: والله تنجم تقول صحيه وخفيفه في نفس الوقت وحاجه مفيده. معناها
1: انت تمن بان الماكله التونسيه تولي لايت؟
2: لا
1: ما تمنش ولا عرضكم هاك الفيديو، عرضكم الفيديو يقول لك الماكلة التونسية اللي يقول لي يقول لي ماكلة صحية راني
2: ومحرحرة يعني. لا اليوم مدام قمرة عندنا برشا لحم، ناخذ اللحم نتاعنا نعمله مفروم شوية. فما ناس كل عندهم ريجيم يحبوش الزيت مع اللحم، يحبوش المارغرين، النهيو. شنو ناخذوا اللحم المفروم نتاعنا نحطوا عليه شويه معدنوس
1: كو سوا بقري ولا علوش انت والموجود اللي عندك
2: الموجود حتى اللي عنده سكالوب
1: باه
2: كل واحد ومزاليه
1: كل قدير وقدر واحنا كي قلنا اللحم يعني زهومه باه
2: باه ناخذوا كل اللحم معاه شويه معدنوس معاه شويه بصل معاه سيل بصل
1: سيل بصل
2: سي شويه ثوم وشويه ملح شويه فلفل اكحل شويه فلفل احمر
1: شويه
2: فلفل احمر شويه كركم ناخذوا فما اني الكليل والزعتر ما نحطوهمش مع اللحم العلوش نحطوهم مع البقري اكثر لانه العلوش القوه نتاعو تطيح
1: وقت اللي هي
2: في
1: فما برشا توينس يقول لك كليل وزعتر يفوح
2: كليل وزعتر اني ديما رشح للدجاج للبقري
1: بقري والدجاج
2: ناخذوا هذوما نخلطوهم الكل مع بعضهم فما اللي يحط معاهم كبع عظم
1: اي
2: العظم اني ننصح بيه اني كشاف نستعمل
1: باش يلم هو
2: ايه يعطيك الصح اما الساده المستمعين يحبوا يستعملوا كعبه العظم يستعملوا
1: باهي وكي تعوضها عظمه باش تعوضها
2: والله باش نعوضها بالزيت
1: بالزيت
2: ما رشحتش اليوم الزيت على خاطر جماعه الرجيم خاطر جماعة الرجيم يحبوش
1: حاجة فما اللي يحبوا ايه فما اللي يحبوا ماكلة صحية برشا يقول لك زيت برشا برشا ايه
2: يعطيك الصحة وحتى ولو جماعة
1: دونك عظمة ما تضرش
2: ايه يعطيك الصحة معناها ريم الناس اللي عاملة رجيم ديما يستعملوا
0: وقت مانيش عاملة نكمل الحم والكسي والدوارة صح
1: هي تحكي مع اسمعني توا انت تحكي معايا اه وبعد غزرتي ريم جمالي عامله ماهيش عامله رجيم مسكينه احنا تجي الفرصه راهو
2: يعني ناس يستعمل زيت الزيتون هاي جيش وقولها يا ريم راهي كي تعمل رجيم استعمل زيت الزيتون الغيو
1: هيا نمرو زيتنا زيتونه بكل منفعه
2: ما شاء الله
1: ايوا
2: ايه ناخذوا اللحم هذايا نعجنوه مع بعضه الكل ونخلوه يتمريج نقولوا احنا يندمج المكون الكل مع بعضه خلوه يرتاح شويه ناخذوا البات
1: باللبناني شنو نقول؟ شنو نقولوا كل مرياج هذاك شنو نقولوا باللبناني؟
2: والله
1: مش تتبيله التتبيله هي كل
2: يتذبل ديما نستعمل كلمه التتبيله والبهار
1: اي
2: الحاجه هذيك نستعملها حتى ولو اني في الكلاس ديما نستعمل الحاجه هذيك وتسلمي لي
1: حبيبه قلبي اي
2: تصبرني
1: اي بعد ما عمل المرياج والكل
2: عملنا المرياج هذاك نخليوه يرتاح شويه لحتى ليل احنا نحضروا البات نتاعنا
1: البات نمشيو للبات شوف شنو نحضروا لها
2: البات سهل المستمعين
1: ما اعطينا نوع سهل
2: السهل نعمل ماء نص الماء
1: نص لتر ماء بارده ولا دافيه فيتر دونك دافيه اي
2: ناخذ شويه ملح وعلاش اخذنا الملح من الاول على انه البات هذه ما فيهاش خميره
1: اها
2: نقولوا احنا رقايق
1: خاطر احنا نعرفوا الملح والخميره ما ما يقابلش اكزاكتوم فوالا
2: نبداو بالرقايق
1: الرقايق العادي تحيه لجماعه الكيف تحيه كبيره اي
2: ناخذوا صبوا الفرينه كالعاده تدريجيه مش طاف لغيتها كلمه طاف
1: طاف ما عادش نستعملوها
2: ناخذوها نصبوا
1: اي توا تبدل شيء اي بر
2: تدريجيا نلموا البات نتاعنا
1: والله طفطفنا في العيد شايف
2: مدوره وشفرات وراس
1: طفطفنا
2: والحم ما شاء الله يعني دورني ندور
1: والله
2: وغيري نفس شتي وكهو
1: به
2: بعد ما لمينا البات ناخذوا البات هذيك يلزمها ليتها البات هذيك الاولانيه نحط يدينا في الماء ونرجع نهش نحط يدينا في الماء ونرجع نهش يلزمها طريه
1: ديما طريه
2: ناخذ الباتا هذيك ناخذ الامبولات نتاعنا ونحطوهم هكا نرشوا شويه فرينه على طبق ولا طاوله
1: نحطوا
2: الكور نتاعنا تاع الليبا
1: شكلنا كويرات بعد ما عجلنا دونك خذينا قسمنا وشكلنا كويره تقريب كبر الكويره
2: والله ما تفوتش مينيمو 800 100 جرام خاطر لازمنا كعبة كبيرة مش
1: فوالا
2: فوالا
1: باه
2: نحلوها بالقلقال
1: اي
2: يودي هي تشبه للمطبقة
1: اي معناها تكون ماهيش سميكة العجينة
2: لا لينة
1: فوالا فوالا
2: نحطوا الطاجين نتاعنا يسخن على نار هاديه نخلو الباط هذيك نحلو زوز ثلاثه كعبات نخليهم يرتاحوا يعاودوا يلموا شويه هوي لي طون معناها احنا خذينا كل اللحم هذاك وقليناه
1: اي
2: فهمت فما اضافيات فما اللي
1: شنو نضيف
2: فما احنا باش نقليوه يلزموا يا نحطوا شويه مارغرين يا نحطوا شويه زيت زيتونه
1: يعني
2: ما نحبوش نفرسيوه حواني اللحم
1: اي ما يجيش ما يتفرسيش هو ني دونك يا نذبلوه على تفال يا نعملوا له حكايه به ويبدا هكا معناها كبير معناها غير ما نشكلوه كله هكا كيلي كي الخبزه فوالا
2: ان نسخنيو كيكه فما اللي يزيد شويه فلفل احمر يزيد شويه مي يمرق اي ما نصحش هذاك ما
1: خليه شايح بك شويه يا زيت يا المارغرين به
2: تبن اللحم بتاعنا اسخن طب ناخذ المغرفه هذيك ونحطيو فستك اللي بعد من بعد البات ناخذو اليمين بتاعنا نحطو على اليسار ونعمل لك الظفره بتاعنا ونحطها في الطاجين
1: اي
2: وحاجه اخرى للساده المستمعين يعني فما اللي يحطوا جبونات فما اللي يحطوا موتزاريلا يعني ذيك جوجل وحده شنو يحب
1: اي هذيك يعني كل قدير وقدره
2: فما اللي يحب يزيد اومليت فما اللي يحب يزيد عظم مصموت كل واحد اضافيات وفما اللي يحب
1: سلطه جمعه اما هذوما معناها الحاجات الاساسيه
2: يعطيك الصحه نطيبوها نقلبوها حتى لين تطيب بعد ما تطيب هذيا نذوقوا وصحوا بالشفيه ليهم
1: تتقص
2: فما اللي يقص فما اللي ياكلها
1: كيما الساندويتش
2: ايه ساندويتش
1: فوالا
2: حاجه بنينه حاجة
1: جديدة وتشبع وبنينة
2: وليه والفارس نتاعها الحم معناها مفروم ومتبل فهمت ناخذ البات الأخرى اللي هي مخمرة
1: اي
2: ناخذ نص الماء نحط عليه 20 غرام خميرة
1: اي
2: كالعادة نذوبها لين تطلع الكشكوشة نتاعنا نصبوا الفارينة كالعادة اسمعني سادة المستمعين زادة فما حاجة أخرى جماعة الرجيم نجم نحطوا معنا دقيق القمح
1: دقيق القمح
2: علاش مركز اليوم على الرجيم بو
1: لا يظهر لي فما شكون كلمها وقالها ركز لنا بربي على اللي عاملين رجيم لا وحاجه اخرى زاده وحاجه اخرى دارجه ياسر وليد هي مشكله الغده الدرقيه دونك الغده ماذا بها بقل عجين وبقل هكا فرينا دونك هاك عطاتنا هي من لي دو كوتي دونك عطاتنا عجينه من غير خميره وتوا العجينه الثانيه بالخميره باه
2: نعمل دقيق القمح ناجح برشا يعني في عوض الفارينة تنجم دقيق القمح تعمل بيه الباتة دي كالعادة الملح آخر حاجة الماء بحذانا ما نحطوا يدياتنا هكا في الماء نخرجوهم نعجنوا في عجنين كما العادة من 15 دقيقة ل 20 دقيقة ل 25 دقيقة
1: أي
2: يزمها الباتة تعجن بالبيه بالبيه بالبيه ويزمها تتخمر لطون خمرت كالعادة ناخذ الباتة متاعنا نحلوها ثم زوز طبقات فيها راو ناخذ اللحم نفرسيو ناخذ طبقة أخرى باهي ونحطوها فوق الطبقة هذيك الأولانية
1: أي
2: بعد نعملو بالفوركيتا نعملو مثلا بصوابعنا نعملو ظفرة كحويجة مزيانة ونعملو شوية عظم من فوق رشة سينوج والنجمة دي نحطها في الفور
1: وتنجم تحطها في الفور مش لازم طيبها على تيفال الفوق
2: يعني فوالا. نجم نقولو كل خبزة المحشية
1: اي بنينة ستيل هكا
2: بنينة محلاها
1: بنينة برشا
2: صحية للصغار عملت بات في دارك دللت روحك عملت حاجة نظيفة
1: وتنجم تكون حتى سوبليمون وقتها واحد يتعشاها بار اكزومبل
2: فما ناس تحب تخرج توج يا السيف جات الخرجه جات العشويه تنجم تهزها معاك
1: فوالا
2: تنجم تهزها معاك حتى للخدمه ساندويتش خفيف
1: ومحشي رجعت تحط قديمه في معاك في ساكك في سكرهبتك
2: معناها واللحم هذا معناها استغليناه احنا في حاجه باهيه
1: وتكون ماكلة صحية زيدا
2: صحية والحم تاعنا فيه المعدنوس فيه شوية في الأخضر فيه شوية شو اسمه كيلو زعتر فيه الكركم فيه الفلفل الأكحل يعني مفوح تفويحة باهية يبدا بنين نزيدو احنا شوية موتزاريلا يعني شو مطالبين أكثر من هذا ما شاء الله
1: ما عندنا مطالبين شيف ما عندنا مطالبين احنا المهم نشبعوا ونقولوا يا ربي ورذاك اش قالت رمرو
2: ان شاء الله انا نتمنى السادة المستمعين يجربوها على خاطر ياسر بنينة ياسر زاكية على السورين يقولوا زاكية
1: زاكية
2: وان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربة حلوة وننتظر الكومنتات وكهو
1: وحاجة زاكية. يعطيك الصحة ختمة لنا توا بالسوري. يعطيك الصحة يا شيف وإن شاء الله عيدك مبروك مرة أخرى من عاد عليك إن شاء الله بالصحة وبالعافية يا رب العالمين وعلى المسلمين أجمعين يا رب. رمروم نخرج فاصل موسيقي بالرحومة نداء صباح الورد وعيدكم مبروك وحدك يا شيف فيبل. شكرا لكم ويعطيكم الصحة.

0: باللغة الإيطالية. تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شاكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية، منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
1: Retour du programme sur votre radio. MF.

5.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: على MFM.
1: جديد نوردو ورحمن محصني وصلنا للتسعة وتسعة واربعين دقيقة. جديد نوردو أغنية جميلة جدا مأخوذة من فيلم أذمة اللي اخذ حظه ديجا في دور السينما. رجعنا لكم من جديد ونحكي اليوم على معرض تشكيلي جديد في دورته السادسة من تنظيم نادي الفنون التشكيلية بمعهد ابن سينا بالمهدية. المعرض هذايا إيقاع الألوان تحت عنوان بأجنحة الإبداع طيور تحط وتحلق. نهار السبت إن شاء الله 30 ماي بيش يكون الموعد. وأكثر تفاصيل مع المؤطرة وأستاذ التربية التشكيلية مؤطرة أكيد بالنادي مدام ريم بن عياد. صباح الأنوار مدام ريم، نورتنا.
2: صباح النور ليك ولكل المستمعين، وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، وإن شاء الله ديما هكا فرحانين متألقين مبتسمين.
1: وي يوم ثالث أيام العيد طلع علينا بالفن والإبداع وكل ما هو جميل، الألوان الجميلة واللوحات الحلوة. اليوم باش نحكيو على معرض مميز إن شاء الله.
2: هو معرض إيقاع الألوان ستة الدورة السادسة، معرض سنوي محطة سنوية تعودنا بها مع تلاميذة معهد ابن سينا بالمهدية. السنة خلينا عنوان بأجنحة الإبداع طيور تحط وتحلق، لأنه احنا كما انت تعرف خاطر انت تواكب فينا كل عام نختاروا موضوع بمعية التلامذة، هم اللي يختاروا الموضوع مع بعضنا. السنة اخترنا موضوع الطيور، طيور في حركة، طيور في سكون، وكل عادة ديما نركزوا على الاختيارات الألوان والمواد والتقنيات والأساليب.
1: يعطيك الصحة مدام ريم. اليوم ما جيتنيش وحدك، أستاذتنا المزيانة جبت معها زوز بنيات مزيانات، زوز تلامذات باش يكونوا إن شاء الله اليوم الحديث مميز أكيد معهم. رحبوا بيهم. عنا فريال بن فرج وريتاج بالحاج. صباح الأنوار يا فريال، باش نبدأ بيك. صباح الورد. اي شحوالك
3: لاباس؟
1: وين تقرا؟
3: نقرا في معهد ابن سينا.
1: قولي بكل تاكيد.
3: بس
1: كلاني
3: تروازيام
1: ان شاء الله. ايكو سافا القرايه الدراسه موفقه ما بين النادي؟
3: ايه موفقه بالباهي.
1: اي باش نرجع لك في ريال الحديث، لكن باش نرحب بزميلتنا المزيانه اللي تقرا معانا ريتاج بالحاج. عسلامه ريتاج، نورتنا. ريتاج انت كل كلاس؟
4: تروازيام.
1: عام الجاي باهي ان شاء الله.
4: ان شاء الله
1: سنه موافقه تكون وسنه مكلة بالنجاح. في بالك اللي انت القرايه تبدا من الصيف ولا حبيت جست نفرحك به فريال. اندماجك في النادي هذا كيفاش كان؟
3: الحقيقه كان حاجه مزيانه، تجربه من الاول وكل حاجه معناها حلوه برشا. من الاول كنت دخلت هكا كوم كوا يعني متاع هكا نبدل الجو كل من بعد زد انتمشت مع البروفة مع الأصحاب مع التابلوات أكثر، قيت راحتي بالباهي. يعني حتى مثلا نبدأ مضغوطة من القراية هكا نقى راحتي في
1: تخرج
3: صحيت
1: نخرج اللي فما لي زيموسيون ولا الخايبه والا الباهيه فلت في اللوحه.
3: خرج هذه ما فك التابلو هذاك.
1: كنت مغرومه بالرسم من الصغرى.
3: كنت مغرومه من الصغرى.
1: كنت ترسم هكا ساعات كي ترى روحك كيفاش؟
3: يعني ساعات كتجيني هكا فتره نرسم فيها بالباهي، ساعات نقص جمله واحده، ساعات تقاني شويه هكا شويه هكا وكهو، معناها ندخل ساعات نوادي من بعد نبطل.
1: اي
3: يعني
1: لقيت روحك
3: نادي. قيت روحي في النادي، قيت روحي مع الأصحاب، قيت روحي في التابلويت، كل معناها خرجت برشا طاقة.
1: تجربتك من أول نهار دخلت فيه للنادي إلى اللحظة هذه شو زادتك؟
3: الحقيقة زادتني هي برشا فازات، معناها
1: كل فازات نحب نسمعهم.
3: زادتني مثلا التعاون اكثر مع الاصحاب، زادتني التركيز، زادتني كيفاش هكا نعمل جو امبيونس مع العبيد، كيفاه نخالط، كيفاه نعرف الحاجه هذيك، نعرف الماتريال هيك، برشا حاجات معناها.
1: توظيف احاسيسك كيفاش كان من اول ما بديت لليوم؟ كان سهل؟ كان
3: يعني قيت صعوبه شويه من الاول باش نتخالط مع العبيد وكل خطر ما نعرفهمش بالباهي، اما من بعد كسافا معناها دخلوني معهم في الجو.
1: ترسم تلقى صعوبه في ايجاد المواضيع؟
3: يعني مش يعني بما انه خاطر من قبل يعني نرسم معناها مانيش لاقي صعوبه هيك كبيره برشا ناقه معناها تك تك كما يقولوا
1: لاباس
3: لاباس.
1: برافو يعطيك الصحه. وانت اليوم مشاركه في المعرض هذايا، اول مشاركه ليك؟
3: لا ثاني مشاركه.
1: ثاني مشاركه
3: بون ثاني مشاركه اول مره معناها عجبتني.
1: كيفاش كانت اول مره تحصلت على شنو شنو
3: يعني عجبتني الحاجه انه كيفاش العبيد تغزر هكا التابلويت نتاعي معناها يعجبوهم يقعدوا يغزروا لهم يقول لك محلاه العمل هذايا نتاع شكون وكيفاش واعطيني الاساليب نتاعو معناها برشا حاجات هكا حلوين معناها حتى انت وحدك تشيخ معناها تقول انفان فما شكون هكا يشوف العمل نتاعك ويعجبوا معناها ويشكرك وكل
1: شخت بها الحكاية. دونك قررت باش تعاود. اللوحة اللي شاركت بها لوحة اي قداش قعدت ترسم فيها؟
3: هي مقسمة على دي سيونس معناها معناها ماكس
1: تقريب
3: نقولوا ستة هكا ستة معناها كلهم في اللي سيونس وكل كي ستة سوية
1: ستة سوية وبالنسبة ليك إنجاز
3: بالنسبة ليك حاجة واو
1: حاجة واو. يعطيك الصحة إن شاء الله نكتشفوا في المعرض الإبداع الفني لفريال ريتاش. نفس السؤال تقريبا، تجربتك بالنسبة للنادي هذه وقتش بديت وشنو أضافت لك، وخاصة هل كانت أول مشاركة ولا في المعرض هذا؟
3: هذه مش أول مشاركة لي في المعرض، هذه ثالث مشاركة
1: ما شاء الله.
3: بهي أني ديجا مش أول نادي ندخلو، ديجا كنت في العددية الزهرة في نادي زادة، دونك مش أول إكسبرينس عندي مع نادي. وبالنسبة للنادي في ابن سينا، بالنسبة لي أني مانيش ماشية مع أصحاب ولا مع أستاذة، أني ماشية لعائلتي الثانية. بالرسمي معناها كنحب نهرب من ضغط القراية، ضغط المجتمع بصفة عامة، نمشي نهرب لك التابلويت هذوك. دجا حتى في وسط الجمعة كي نبدأ مضغوطة برشا نكلم مدام تخلي لي مفتاح الخزانة ونمشي نرسم. دونك بالنسبة لي أنا
1: كنت تشجعك.
3: بالنسبة لي أنا ركبشي باش نرسم وش نحط تابلو قدامي باش ناخذ البنسو في يدي باش نهرب باش نحط موزيكا ونهرب من كل شيء باش نقعد انا وكل ساعة ساعتين اللي باش ناخذهم نقعد حتى بالاربع ساعات.
1: عبارة تجدد في روحك فك اللوحة هذيك،
3: الطاقة السلبية الكل تخرج مع كل خط ترسم.
1: لوحاتك شنو تنجم انت تقيمهم؟
3: بالنسبة لي اني حاجة توب بالنسبة لي
1: يعني كل تقييمك بيان سور تقييمك الخاص.
3: كل تابلو نرسمه يزيدني درجة في الموهبة متاعي، يزيدني درجة في روحي. يعني بالنسبة لي أنا كل تابلو إكسبرينس جديدة، روح جديدة، أحساس جديد، خاطر مش كل تابلو يترسم بنفس الإحساس بنفس المشاعر. فما تابلوات كي ما تمشيش معاك كي ما تحب تكره التابلو، تقول يا ربي اقتش هيك من خلنا خلنا نرتاح.
1: تحس دم رزين والله فنانة تحكي معايا.
3: اقتش هيك من خلنا نرتاح خلنا نبدا في حاجة جديدة نشيخ فيها أكثر.
1: أي.
3: فما تابلويت تكملهم في
1: خفيف روح
3: صحيح ما تحسش بيهم. فما تابلويت كملتهم في أقل من خمسة سوايع.
1: أي.
3: صعيب دوك تابلويت خفيف سهلين.
1: أي.
3: وإنك تستعمل
1: أصعب تابلو قديش شدك وقت؟
3: صعب تابلو شدني وقت هو اول تابلو خدمناه. بون ما كملتوش وحدي، كملوه معايا خاطر
1: المورزينه
3: مش المورزين هو التكنيك نتاعو صعيب
2: خاطر هو هما التلامذه وانت تقولهم قداش وقت ينجم يقول لك قعدت خمسة ساعات، اما هو ما قعدش خمسة ساعات.
1: اما اني تخيلت باش يقولوا لي اكثر.
2: لا اكثر ما يقدروا ما يقيسوش بالزمن. راهو كيما توا فريق فريال راهو عام كامل خدمة زوز لوحات.
1: هاي شوف قداش معناها اللوحة قداش شدتها.
2: واحنا نخدموا على احجام كبيرة ماهوش حجم صغير.
1: انت تخيل تقولي اشهر راه.
2: احنا عام كامل راهو هما توا ما عادش ما يحسوش بالزمن خاطر العام وفي بالنسبة لهم
1: ولا
2: احنا توا معرض
1: وحاسبينها سيونس هما مش سوايع.
2: ساعات وحصص وبرشا فلوس معناها. واحنا الاعمال نتاعنا توا كيما قلنا في النادي واخترنا الموضوع اللي هو الطيور، اما احنا زاد خدمنا مجموعة نتاع لوحات اللي شاركنا بهم في الملتقى للفنون البصرية. الملتقى هذا اللي شاركنا فيه بمجموعة من اللوحات تقريبا 6-7 لوحات
1: ما شاء الله.
2: كل تلميذ تو كيما تقول لك ريتاج عمل خاطر ضغطنا الوقت مش هو رزين
3: صحيح.
2: بالعكس خدمة عمل ممتاز بالمادة مش نشاركوا به زادة مش نحطوهم في المعرض الأعمال متاعنا. خدمته بمادة الجين تجي ألوان مختلفة، والموضوع نتاعه مدينة، مدينة كنريتها كيفاش رسمتها عجيبة غريبة
1: من وحي الخيال،
2: فيها بعد الخيال، فيها بعد الغرابة، فيها بعد الجمال، معناها ركزت فيه خدمة، خذت فيه برشا وقت، ولكن كي غطنا الوقت فما شكون عاونها من زملائها في النادي باش كملنا وحضرناه.
1: فوالا
2: كيف كيف ريال زاد خدمة عمل ممتاز فيه، لانه احنا الموضوع
1: ايه باش نرجع نحكي فيه معاك،
2: الموضوع نتاع الملتقى
1: كان حاجة اخرى،
2: مركز على المادة، مركز على الاثر، كيف كيف زاد في ريال خدمة رائعة جدا تجي وتشوفوها
1: وكانت مميزة
2: بالطبيعة. الاعمال معناها مش نشكره في رواحنا، اما اعمال مميزين وكل تلميذ عنده البصمة نتاعه.
1: لا هي مش شكرا، وحليك قاعدة تثمن في مجهود
2: بالطبيعة، وكل تلميذ عنده الإحساس، أنت مركزة على عنصر الإحساس، كل تلميذ عنده إحساس وكل تلميذ عنده تجربته مع كل لوحة، كل لوحة فيها تجربة جديدة، فيها مادة جديدة، حتى لو كان احنا نفس الموضوع، أما من لوحة لوحة الموضوع يتبدل،
1: النظرة تفرق،
2: التكوين يتبدل، المادة، التقنية،
1: كل حاجة، كل شيء. اختيار الألوان، اختيار، وهذا اللي باش نحكي معاك فيه، يعطيك الصحة أكيد ريتاج وفليل، تو نرجع نحكي معاكم من بعد شوي، لكن نحب نرجع لمدام ريم باش نحكيه أكثر تفاصيل على الموضوع هذا كيفاش تم الساعة الاتفاق عليه، وثانيا نحب نعرف بالحق اختياركم للتلامذة اللي شاركوا في المعارض هذه على أنا أساس، كيفاش تعاملتوا معناها مع الدورة السادسة هذه.
2: الاختيار متاع تلامذة الحقيقة أني ما نختارش تلامذة، الباب مفتوح
1: لوحاتهم اللي يحب يشارك،
2: نحكي على النادي بصفة عامة، لأني أنا بصراحة نحب نعطي قيمة للنشاط الثقافي، نحكي على النادي بصفة عامة. النادي أبوابه مفتوحة للتلامذة الكل من السنة أولى حتى كشي للسنة رابعة، أي تلميذ يرى في روحه حتى كان هو مش موهوب، يرى في روحه غرام، يرى في روحه محبة، يحب يتفرهد، يحب يتعلم حاجة، الأبواب مفتوحة. النادي تلامذة كل تلميذ عنده الحق يجي، فما تلامذة اللي تواظب وتحضر وتتغرم كيما توا في ريال وكيما ريتاج، خاصة ريتاج نجم تقول ما تغيبش معنا حتى كان غابت حصة ولا اثنين لظرف معين، معنا فما تلامذة تحضر ديما، وفما تلامذة بتبيع خاطر الظروف نتاع القراية والامتحانات والتحذيرات لازم باش يكونوا فما غيابات معنا، اما الابواب مفتوحة للتلامذة الكل يشاركوا. بالنسبة للمعرض، المعرض نحطوا فيه الاعمال نتاع النادي الكل بدون استثناء، تلميذ خدم خدمة يلزم الخدمة ذيك تتثمر.

0: اني جملة سمعتها بوظني. كيفاش انسان اليوم كيفاش تلميذ يتجه ويمشي ياخو تربية تشكيلية؟ شو تقول لهم العبيد ذو؟
1: هو الفنون بصفة عامة، التربية التشكيلية والموسيقى والمسرح، هذيك راهي غذاء الروح.
0: ولا
1: احنا في حياتنا بصفة عامة نجموش نعيشوا من غير موسيقى، من
0: مستحيل.
1: غير فن، من غير ألوان، من غيرك التنسيق في الألوان، وكل من غير المسرح، من غير الكلام الجميل، ما نجموش. الفن هذاك حياتنا. لهنا الاختيارات متاع التلميذ، فما تلميذ يمشي يحب يختار لغة، وإلى تلميذ آخر يختار تربية تشكيلية، تلميذ آخر يختار مسرح،
0: كل إنسان وميولاته،
1: هذيك الميولات متاع التلميذ.
0: ولا.
1: لكن بصفة عامة ما يزمناش نستهينه بالفنون، راهو الفنون عندها قيمة
0: مهمة.
1: الفنون مهمة في حياتنا، ذيك غذاء الروح.
0: هاوي.
1: ما يزمش نستهينه
0: بها. نتحدى إنسان يعمل طلع على معرض متاع فن تشكيلي ولوحات ورسم، وكل لوحة تحكي لك حكاية، على إنسان يمشي لأي بلاصة أخرى وشنو بش يحس؟ مش بش يحس نفس الإحساس
1: بتبيع.
0: أكيد بش تكون حاجة مميزة
1: بتبيع.
0: نرجعوا المعرضنا المميز.
1: المعرضنا المميز، المعرض متاعنا هو صحيح من تنظيم معهد ابن سينا، لكن مشاركين معانا معهد الطاهر صفر، تأثير زميلتي سلمى صفر، ومشاركين معانا أيضا معهد ريجيش، تأثير الأستاذ علي خضر.
0: شكونوا
1: مشاركين معانا في المعرض. فما أعمال اللي هي تأتي في إطار نفس الموضوع، وفما الأعمال اللي هي كما قلنا متاع القسم، خاطر التلامذة تخدم طيلة السنة الدراسية، كما قلنا نختاروا بعض الأعمال اللي نثمنوها ونوريوها سواء التلامذة ما بينات بعضهم، تو تلامذتنا يشوفوا الأعمال متاع تلامذة طاهر صفر، يشوفوا أعمال تلامذة معهد ريجيش، وأيضا الأولياء يشوفوا بالحق صغارهم ويشوفوا التلامذة بصفة عامة شنو فاش قاعدين يخدموا، سواء في القسم وإلا في النادي، باش يشوفوا الأعمال، خاصة الأعمال متاع النادي، كيفاش التلميذ عام كامل يخدم. وأحنا من خلال المعرض هذايا نثمنوا العمل متاع التلامذة ونعاملوهم راهو كأنهم دي بروفيسيونيل فنانين، معناها فما معرض، فما افتتاح، فما حضور، فما أعمال تكون معروضة. كما قالت بكري فريال، نفرح كيف يسألوني الناس كيفاش خدمت هالخدمة هذيك، بالحق فما أعمال متميزة تستحق أنها توصل للمشاهدين. اليوم مشكلة الأولياء، الجمهور الكل، أي إنسان يحب يشجع التلامذة، أي إنسان محب للفن، مرحبا بكم الناس الكل. غدوة إن شاء الله نهار السبت الأربعاء متاع العشية في الكنيسة القديمة في البلاد العربي في المدينة العتيقة المهدية
0: إن شاء الله. كي نكونوا حاضرين نجموا نشريوا لوحات كان عجبتنا، ولا جوست للفرجة؟
1: وهما للعرض، وأحنا المنتوج متاعنا باش نحطوه في المعهد متاعنا. أي. حكاية البيوعة
0: صعيبة،
1: مش
0: واردة هي.
1: نلقاو حلول إن شاء الله،
0: نلقاو حلول. خاطر فما برشا يستغلوا الفرص هذية، وراهو كي تبدأ لوحة مميزة.
1: نحب شكون يدعم
0: إيه، هو من باب الدعم.
1: من باب الدعم للنادي، ماذا بينا دعم للنادي.
0: معناها أنت إحنا اللي يسمع فينا يقول لك تيان نمشي ونشجع التلامذة، اللي باش يمشي راهو باش يشجع التلامذة، وكي باش يقتني لوحة راهو راجع لكم توما للنادي.
1: مرحبا بيه اللي حاب يشجع النادي، مرحبا بيه.
0: أي
1: مرحبا بيه.
0: دونك مرحبا بيه في
1: شجعنا، مرحبا بيه.
0: يعطيك الصحة مدام ريم. الحقيقة حديث مميز. نحب نسألك سؤال، تجربتك مع التلامذات هذوما كيفاش بداوا، كيفاش ريتهم، وكيفاش هل كنت يعني مش كيما أول رسمة، كيما أول نهار يدخل، كيما تو، يعني شنو يزيدهم الوليدات هذوما؟
1: قلت لك يعني كل واحد هو اللمسة متاعه، مثلا كيفاش احساسه بالالوان، كيفاش احساسه بالمواد. كما قالت فريال، مش كيما اول خدمة وانت تختار وانت تخدم كيف كما قالت ريتاج، مش فما عمل تحسوا تكملوا، تنجم تكملوا فيسا، علاش؟ لبساطة مثلا التكوين، لبساطة المواد اللي تخدمها، اما فما اعمال تاخذ وقت طويل. وكيفاش التلميذ هو اللي يجرب المادة. فما مثلا كيما مادة القماش توا كيف خدمت بها، بالحق كي تشوف العمل، عمل مميز وماهوش ساهل، مش تقول هاو قماش قص ولصق، لا
0: فوالا،
1: قص ولصق واختارك الالوان، ومش ساهل انك باش تخدم به. كيما زاد نخدموا بمواد اخرى، نجموا نخلطوا الالوان بمواد بالماستيك بالتراب، نخدموا بمواد اي ماده، معناها فما مواد بلاستيكيه تدخل، فما قفالي، فما برشا حاجات نجم تدخل في العمل، فما كرذونه، اوراق،
0: الأفكار
1: برشة حاجات كيفاش التلميذ يتعامل معها، والتلميذ فكر الحوار مع المادة هذه صعبة عليها،
0: القوة وين باش تطلع
1: ويعاود ويشوف، وكما قالت ريتاج ساعات تقلق

0: تقلق أمام كي ترتح شوية روحك وترتح شوية تبرو تعاود ترجع أي المادة هذه وين نخدم فيها ما قيتش كيفاش يلزمني نلقى لها حل. معناها فما حوار بين التلميذ وبين المادة وبين كل لوحة والموضوع هذاك ونجم يبدل فكرته وراه التلميذ يبدأ يخدم ويبدل المادة يبدل التقنية
1: يزيد حاجة ينقص حاجة وما فماش قواعد دونك في اللوحة ينجم مباح كل شيء
0: التلميذ يتعلم هو يتعلم
1: يتعلم برافو يعطيك الصحة.
0: تحياتنا لهنا مش كان الريتاج وفريال خاطر حاضرين
1: أكيد هما توا يمثلوا النادي يمثلوا صحيباتهم
0: تحياتنا أصحابهم الكل الكلام ده الكل متاع النادي اللي بالحق كانوا ناشطين وكما قالت ريتاج حتى في وسط العام معناها حتى كان ما جاوش نهارة النادي نجم عندهم أوقات فراغ يمشي ويكملوا يمشي نتاعهم هو فما كل يحبوا يتفرهدوا شوية يكملوا الخدمة نتاعهم
1: ويعطيك الصحة. أنت خاطر بكري ريتاج قالت اللي ناخو المفتاح مع عند مدام ريم وتعطيني تقولي برا معناها عادي
0: بتبيع
1: تشجعهم برافو
0: هذيك أعمالهم والمواد هذيك تابعتهم وذاك الكل لصالحهم
1: يعطيك الصحة برافو ليك مدام ريم نخلي لك كلمة الختام ونورتنا والله وإن شاء الله موافقين في المعرض المميز
0: في الختام يلزم نشكر نشكر التلام ذا ساعة هذيك في
1: رأس المال
0: بتبيع هذيك تلام ذاتنا ذوك اللي هما نشكرهم بالحق على المجهود متاعهم على المواظبة على الحضور على العمل مشكورين التلام ذا الكل اللي ميزال العمل متاعهم راهم احنا اليوم باش نمشيو للفضاء باش ننظفوه باش نحضروه باش نعلقوا الاعمال متاعنا باش يكون الافتتاح حاضر غدوة ان شاء الله
1: بإذن الله.
0: نشكروا بالطبيعة الاطار التربوي المدير من المؤسسة المدير السابق والمدير الحاضر ونشكروا ايضا متفقد المادة اللي هو حضر لنا التصميم متاعك المعلقة والدعوات والشهيد اللي باش نقدمهم للتلامذة سي عبد السلام تكيتك هو اللي حضر لنا هذا كل تحياتنا لكل من بذل مجهود زميلتي سلمى صفر زميلي علي خضر اللي باش يكونوا كما قلنا حاضرين معانا ومشاركين معانا في المعرض تحياتنا لبلدية المكان اللي هي شجعتنا واعطتنا الفضاء هذا فضاء الكنيسة اللي هو احنا بالحق نحسوا فما علاقة بيننا وبين المكان هو مكان جميل صحيح ماهوش مهيئ
1: صحيح
0: لظروف معينة
1: اما مزيان برشا
0: المكان مميز في قلب المدينة العتيقة فما حضور فما ناس جي تزور مشكورين اللي اعطونا الفضاء كما قلت رغم انه مش مهيئ لكن هما اصبحوا كأنهم شريك معانا في المعرض كل عام يقدمونا الفضاء هذا مشكورين ان شاء الله ما نسيت حتى حد الناس الكل ان شاء الله مشكورين
1: ان شاء الله الناس كل فرحانة
0: اما نأكد كونه الدعوة مفتوحة للجميع للأولياء للحضور لكم انتم التلامذة تلامذة معهد ابن سينا طاهر صفر رجيش تلاميذة الإعداديات مرحبا بكم الناس الكل غدوة السبت 30 مايو في الساعة 4 مساء في الكنيسة القديمة في المدينة العتيقة بالمهدية
1: يعطيك الصحة مدام ريم نورتنا وإن شاء الله يكون المعرض مميز فريا الوريتاج كليم
2: نحب ساعة نشكر مدى خاطر هي اللي حضرت لنا الماتريال كانت معانا ديما في الكلوب تعاوننا تورينا كيفاش تقولنا هذيك كيفاش لازم تجي كيفاش هذه ما تجيش عاونتنا في برشا حاجات الحقيقه ونشكر زادا العباد اللي قالوا لي اللي عندنا نادي في الليسي على خاطر اني ما كنتش نعرف جمله بالحكايه كان مسالت وقالوا لي راهو عندنا نادي وراهو تنجم تدخل وكل كي نشكر زادا الاصحاب اللي كانوا معايا في النادي عاونوني وعملنا هكا جو امبيونس معناها منه واحد يعمل تابلو منه ياخذ كلمه يعطي كلمه وكهو معناها
1: وإيجاو وشجعونا
2: إيجاو وشجعونا
1: غدوة الأربعة متاع العشية
2: غدوة الأربعة متاع العشية 30 مايو في المدينة العتيقة في الكنيسة القديمة
1: يعطيك الصحة ريتاش
3: نحب نشكر مدام ريم بالطبيعة مدام ريم 3 سنين مستحملتني خاطر أي إنسانة معناها كي نحب نختار حاجة باش نخدمها حتى لو كنت نسبش الحاجة هذيك في مخي أي لازم نخدمها
1: أي العناد الإيجابي هذا يا محلاه
3: بعد ساعات مدام مدام ريم تقولي لا لونا دام يجيش لا مدام يجي
1: وتوظفوا
3: بعد ما يعجبنيش نبدلوا
1: بعد ترجع الكلام
3: هذاك علاش أنا نشكرها خاطر بالرسمي استحملتني 3 سنين معناها مش عمل مش زوز نحب نشكرها خاطرها ياسر طور لي في موهبتي ديما تعاوني كي نوح ما تخدمش هي ما تاخدش مني القلم وترسم ولا تاخذ مني
1: جوست توريني
3: توريني التكنيك توريني كيفاش نتحكم في البنسو كيفاش نتحرك بالقلم فهمت معناها برسمي تعطي في مجهود وتعطي في طاقه وتعطي في انرجي برسمي كي قلت لك منش كلام واستاذ عايله فهمت معناها فما كالروح فما المحبة فما جو
1: محليكا
3: صحيت محلي جو محلي
1: اي
3: تصروح برسمي اني طو مثلا الى يومنا هذا 3 سنين ديما حتى كي نبدا عندي يقولوا لي باش تحط لي فيتود نهار الجمعه وقت النادي لا ما نقراش لي تود هذاك نساش اي مستعد اني ما نقراش الوقت هذاك
1: المهم تحضر في النادي
3: ساعتين هذوك ما توصلهمش
1: هذه مش محبه عاد هذه مشيت لمرحله العشق والمهيم
0: بالنسبه لي هو نورمال كيكر
1: وي
0: نورمال مون نهار الجمعه العشيه هذاك وقت للنشاط الثقافي
1: عليكم نتوما
0: نورمال مون الاولياء ياخذوا بعين الاعتبار النقطه هذه والاساتذه اللي هما يقريوا لي تود مع كل احتراماتنا ليهم نورمالمون ياخذوا بعين الاعتبار خاطر راهو الفن والنشاط الثقافي مش حتى كان الفن النشاط الثقافي النشاط الرياضي بصفه عامه التلميذ يحتاج له يلزم يخلي له وقت
1: صحيح واحنا ساكخين
0: قرايه
1: احنا قبل ساكخين نويدي الجمعه العشيه
0: كيفاش نهار الجمعه العشيه قبل كي ندخل للليسي تلقى الليسي
1: متخير وين تمشي
0: من النادي وتوا كي تدخل للليسي ولا تدخل الاعداديه تلقى ما تلقاش النشاط الثقافي كيما قبل بالحق تتالم
1: ما تلقاش
0: ما فماش نشاط ثقافي علاش على خاطر الضغط تاع القرايه
1: فوالا فوالا
0: معناها يلزم الولي والتلميذ والاستاذ وكلهم يتعاونوا باش يخليوا وقت للنشاط الثقافي والنشاط الرياضي
1: برافو
0: هذاك متنفس للتلميذ
1: برافو برافو للبنات وان شاء الله موافقين موعدنا غدوه نهار السبت 30 ماي الاربعه نتاع العشيه ما ننساوش واصلين معاكم فاصل وراجعين

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. نحب قبل ما نقول لكم بسلامة ونتلقاو أكيد يوم الاثنين القادم، نحب نعمل ديديكاس مزيانة كانت بحذينا نادرة نادرة حفظ الله اللي شرفتنا بحضورها، ونقولوا لها إن شاء الله معرفة طيبة. وميرسي بوكو يا نادرة على الكلام الجميل، مستمعة وفية نحبك برشا وميرسي بوكو، فرحانين اللي تعرفنا عليك. نادرة حفظ الله وولدها الصغرون الصغرون إبراهيم يتمنوا الصحة والعافية ودوام الصحة خاصة والعمر الطويل بمناسبة عيد ميلاد أحمد والده، وأكيد زوج نادرة يتمنوا له كل الأماني الجميلة. ولدك الصغرون إبراهيم محضر لك كلمات مزيانين نسمعوهم مع بعضنا.
1: بابا يا بابا، بابا يا بابا، انت سيد وانا شاب لك وحامي في غابة، ان شاء الله نكبراتي نكبر ومنخلي ومشي لك ليه بالموت، الله نظاهر وردي تحب جواب.
0: حبك يا بابا، محليك يا إبراهيم، وإن شاء الله ربي يفضل لك بابا أحمد ويخلي لك ماما نادرة، وإن شاء الله كل عام يا أحمد وإنت حي بألف خير، وإن شاء الله ديما فرحانين ملمومين، وإن شاء الله كل عام زادة وانتم حيين بألف خير. وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. رمروم مشكورة جدا معسيسي، شكرا لك، كل عام انتم حيين بخير مرة أخرى، وكل عام والسادة المستمعين حيين بألف خير، إن شاء الله يا ربي ديما منورين وديما فرحانين وديما يا رب ملمومين. إلى اللقاء.

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معك
1: على المكاسي نغني

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معك.

خمسة اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause. C'est la pub.
1: جديد في البادية شركة أدي كولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أدي كولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: توا نص النهار على مفاهيم Retour du programme sur votre radio.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: كلمة محمد.
1: MFM اتنعوش
2: اتنعوش.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

105.5 اف ام، في المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: اسمع الموجة
1: يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا أكرم خلق

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: 105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: جارت الاشواق يا حبايبي، جارت الاشواق.

0: مش كلمونا على 93 213 219. MFM ديما معك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. شن أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. قلكم إن شاء الله عيدكم تعدى لباس، إن شاء الله عيدكم تعدى بالألفة وتعدى بالعلاقات العائلية الطيبة وبسيلة الرحم، وإنكم تسامحوا بعضكم، وإنكم تعطفوا على بعضكم، وإنكم تقفوا لبعضكم، وإنكم تعاونوا بعضكم زيادة حتى بالكلمة الباهية، لأنه المناسبات الدينية والأعياد بصفة عامة مش كان لاستعراض المأكولات واستعراض شكون اللي نوع أكثر وشكون اللي طيب أكثر وشكون اللي تعب أكثر والعلوش العيد وكذا وكذا. راهو زيادة الأعياد هي مناسبة الإنسان يتذكر حاجات لربما قصر في حقها تجاه أمه، تجاه أبوه، تجاه أخوه، تجاه أخته، تجاه أحد أفراد العائلة، حد ظلمه، حد مثلا ما قالش فيه كلام به. على كل حال فرصة أنه الإنسان يراجع ذاته ويراجع نفسه، وفرصة أنه الإنسان يصلح من روحه، وفرصة أنه الإنسان ميسالش يتنازل، خاصة بين الأخوات. أني نقولها ما فماش علاش باش أخوات نروهم متقاطعين يا رسول الله في الأعياد هذه. واني الحقيقة قاعدة نثبت وقاعدة نشوف نرجع الأصل اللي هو التربية متاع الشخص. نرجع الأصل، الأم كيفاش ربيت ولادها؟ هل إنها ربيت ولادها على الحن وعلى العطف وعلى إنهم يكونوا يد واحدة، وإلا كل واحد لهي في روحه، كل واحد يخمم كان في مصلحته ويخمم كان في روحه؟ يعني الأم بالحق هي الدعامة الرئيسية للعائلة. صحيح البور هو عنده دور كبير، والاثنين راهم هما اللي ساهموا في تربية ولدهم وإلا بنتهم، لكن إني ديما نقول الأم هي اللي تلم الشمل في حياتها. إن شاء الله ربي يخلي لكم أمهاتكم الكل، وزيدة حتى بعد وفاتها وبعد ما ماتها. الإنسان اللي يحب يرضي والديه يرضيهم في الدنيا في دنيتهم، وزيدة حتى بعد وفاتهم يمشي بالوصايا متاعهم ويحاول يكون هو عنصر إيجابي في العائلة متاعه وفي المجتمع. زيدة الكلام هذا إني نقوله عن تجربة، ونقوله زيدة عن حاجة تريتها في المجتمع التونسي. إن شاء الله يا ربي يقرب القلوب لبعضها، وإن شاء الله ربي ألف ما بيناتكم، وهذيك هي الحياة. نقول إني نعيد العيد بالله، شنو معناه الفائدة متاعه كي يكون كل خوه ما يكلمش خوه، وإلا العائلة ما يكلموش بعضهم، وإلا ما تزوروش، وإلا ما يكلموش بعضهم حتى بالتليفون. يعني ولينا احنا الفيسبوك هو اللي معوض كل شيء. راهو فما ناس صحيح تعايد عليهم بالفيسبوك، وفما ناس تعايد عليهم بالتليفون تكلمهم، وفما ناس تعايد عليهم انك تمشي تزورهم. راهو هذي تختلف نوعية العلاقة مع الشخص هذاك اللي انت قاعد تتواصل معاه. هذاك علاش اني نحب نقول ما فما برشا ناس يستسهلوا الامور، والله قاعد الرافع جيب وغرايب راني في المجتمع وفي المناسبات الدينية. يقول لك امه طاني مش نزورها من بعد، طاني مش نعايد عليها من بعد، بابا طاني مش نعايد عليه من بعد، عندي شواري، عندي اموري، عندي قضيتي. يودي شنو فما اشوار اهم من امك وابوك؟ فماش حتى شور ظهر لي. الاشوار كل تنتظر وتستنى وقت اللي تكمل بوك وامك ودخلتهم. فكل لحظه هذيك انك تدخل عليهم وتقول لهم عيدكم مبروك، معناتها والفرحه اللي تحسها في عينيهم هذيك بمال الدنيا ما تشريهاش. فهمتوني كيفاش؟ على كل حال ان شاء الله عيدكم تعدى كيما انتم حبيتوه. ان شاء الله زيدا فكرتوا في اللي ما عندوش، ان شاء الله فكرتوا في اللي ما قدرش باش يفرح، لانه برشا عائلات ما قدرتش باش تفرح في العيد هذايا.

تشري كيلو العلوش، كيلو العلوش اللي وصل ب 68 دينار، ب 68 دينار و 900 معناه بريسك قريب 70 دينار. هذا قبل العيد بنهار، يعني بالحق 70 دينار الكيلو باربع لحمات ولا كذا. قال عائله تحب لها الاخر زوز كيلو، معناه عائله تحب لها زوز كيلو. فما عائلات والله العظيم ما قدرناش باش نفرحوهم. ان شاء الله تفكروا فيهم انتوما زادا كما احنا قاعدين نفكروا فيهم. حبيت من خلال إذاعة أما فام ومن خلال برنامج واسط خير نعيد على كل الناس، على كل الناس اللي يعرفونا واللي ما يعرفوناش، والمستمعين الجدد زادا والمستمعين الأوفياء والقدم اللي تابعوا في برنامج واسط خير. نحب زادا نقول ان شاء الله بصحة الأبدان، وان شاء الله يا ربي يعوضكم خير في كل الأعمال الصالحات اللي قمتوا بها زادا، وفي كل الحسنات اللي قمتوا بها من خلال الأعمال متاعكم تجاه الأيتام، تجاه الناس اللي ما في حالهمش، إنكم عاونتوا بعضكم في العيد هذية. فعلى الخير نحب نشكرك شكر كبير برشا، اللي من المنستير اللي عاون عدد كبير من العائلات في العيد هذية. بالنسبة للحم قال خذوا لهم الحم وشروا لهم الحم، ربي بارك لك، معناتها إعانة مادية محترمة جدا. قسمها هو بين زوز أهداف، معناها الهدف الأول إنه عاون بها الناس اللي ما في حالهاش كما قلت لكم، والقدر المادي 500 دينار الأخرى اللي خليها الأخت حنان اللي رجلها مريض كما سمعتوا وتابعتوا برنامج واسط خير في الحصة الفارطة في الجمعة اللي فاتت. حبيت نستكثر خيره ونقول له إن شاء الله ربي بارك لك في صحتك أنت وزوجتك وعائلتك الكليكة، إنك فرحت أكثر ما يمكن من هذه العائلات، وأنت ديما تقعد دعامة رئيسية في برنامج واسط خير، وتقعد ديما معنا الأكيد، ديما تساند فينا وبحب كبير كبير كبير وبصدق زادة كبير. نحب زادة نشكر فاعل خير آخر، فاعل خير هو اللي متكفلنا بالعائلة اللي موجودة في المهدية لهنايا، هو اللي كاليلها الدار، عائلة أيتام، الأم وأربعة أطفال، بوه متوفى الله يرحمه ينعمه، هو اللي تكفل انه يخلص لها الكراش شهريا بقيمة 500 دينار كل شهر. تو عنده عام كامل دجا هو اللي يخلص في الكراه، وقال معناها ان شاء الله الى اني نقعد حي باذن الله نقعد ديما اني نخلص في الكراه متاع العائلة هذه واني نتكفل بها. فكلمني قبل عيد بنهار قال لي احلام هاني باش نوصل لها العلوش، وصل الامانة كما هو حبها. وكلمتني الأخت صابرين، كلمتني قالت ربي بارك له ربي إن شاء الله يزيد في ماله، شخص اللي دخل علينا الفرحة والبهجة الصغيرات الأربع يتامى. ونحب نستكثر خير واسطة خير، احنا ملنا إلا واسطة راهو، ومعناتها وتوصف لي في العلوش، قالت لي أحلام مش علوش راهو، قالت لي معناها من الكبر متاعه ما شاء الله، معناها كي حبي الإنسان يصدق حاجة به خير من اللي شريه لصغاره. فهمتوني شنو القصد من الكلام اللي قاعدة نقول فيه اني وإلا لا، ومن القصة اللي اني توا قاعد نحكي لكم فيها راه مش قصة خيالية، راه قصة واقعية احنا عايشينها في برنامج واسط خير. انه الشخص هذايا، انه الشاب هذايا يحب يتصدق، هو اللي تكفل باليتامى هذوما. فنقول له ربي يجازيك ويرحم ميمتك، على خاطر ديما تقول ابعثوا لي الرحمة لوالدتي الله يرحمها وينعمها، وخليت ظنوة صالحة ديما تجيب لها الرحمة، هذيك هي أهم حاجة في الحياة. محلاهم التوينسة والله، كي يكون قلب صافي، كي تكون النية طيبة، كي يكون الهدف سامي، كي يكون الهدف نبيل، كي يكون الهدف إنساني، ما لنا إلا أحنا ديما نكون معاكم بإذن الله تعالى. برنامج واسط خير عايدي وسنين دايما إن شاء الله يا ربي. هذاك عليه فش نعملوا حوصلة الحقيقة. تعرفوا إنه في العيد الكبير إحنا ما نحضرلوش كيما العيد الصغير. العيد الصغير صحيح عنا في برشا برشا برشا برشا إعانات فيما يخص قفة رمضان، فيما يخص دبش العيد، فيما يخص ختان الأطفال، معناها عنا ثلاثة أنشطة كبيرة برشا في رمضان وفي العيد الصغير. بالنسبة للعيد الكبير راهو إذا كان وصلتنا أمانات وإلا وصلتنا إعانات نوصلوها كما أنتم حبيتوا بالضبط. مع ذلك احنا بالحق ما نخدموش عليه برشا العيد الكبير بالنسبة ليني،
لأنه عندنا حالات مرضية، لأنه عندنا ملفات عاجلة جدا للناس المرضى، للناس اللي تعم في الشيميو، للناس اللي تعم في الدياليز، للناس اللي يعلم به كان يخلق عندهم أولوية مطلقة بالنسبة لبرنامج واسطة خير. على كل حال مرحبا بكم على رقم إذاعة مفهوم على 93 213 219، مرة أخرى 93 213 219، هذا هو رقم لما فهم تسمونا 105.5 لفريكونس متاعنا. أحلام سليمان بطيخ معكم كما عودتكم من قدام ميكروفون إذاعة مفهوم استديوهات الإذاعة. زميلتي ريم قرمة أمن لكم البث المباشر اليوم، والقلب على القلب الأكيد في اختيار الألوان. حبوا الألوان الزاهية، حبوا الألوان اللي فيها أمل، نحبوا الألوان اللي فيها انشراح، نحبوا الكلمة الباهية، نحبوا الابتسامة. رأى الابتسامة راهي صدقة، وإحنا اخترنا اللون الوردي هذا أين يريم اليوم بالصدفة. بالصدفة جينا نلقاو وإحنا لابسين نفس اللون، محلى معناها إن شاء الله يا ربي بالأمل، وإن شاء الله بالعمل، وإن شاء الله بالعمل الصالح. اسمعونا تابعونا الأكيد، مرحبا بكم على 93 213 219.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: تسمعوا الأكيد في أما في من جد التحية والترحاب. شنو أحوالكم؟ شنو عاملين؟ فتقص سخونة ذي ربي ارحمنا برحمته. والله العظيم أمس عملت طلع قلت أحلام خلينا نمشي نشوف البحر اليوم شنو أحواله. فكل عشية حسيله مشيت نلقى ما شاء الله كشط معبي معبي معبي كل عائلات زيدا. فما اللي يشوي في الحمد في الشط والله العظيم عامل كيف على روحه. فما اللي جاب قليبات وقعد هو وعائلته وليداته. فما اللي جاب كرة حسيله كل واحد وجو كل واحد وكيفاش حب يستمتع معناتها بلحظات العيد معناها المبارك. أمين رب العالمين إن شاء الله بالصحة والصحة هذيك قبل كل شيء. هذيك كنز ما نتنجموش نعوضوه بمال الدنيا وبثروة المال اللي عندك الكل ليك ما تنجمش ترجع لك قطعة من بدنك. الحمد لله يا ربي ورضاك. دونك باش نحكي لكم على قصة. القصة هذه نحبكم انتم زادة تعاونونا وتتفاعلوا معنا. الله يبارك لكم ويرحم والديكم. باش نحكيها لكم كما هي بالضبط. وتكلمونا الأكيد على 93 213 219 93 213 219. نرجع بكم أيني توا 7 سنين التالي. يا سادة يا مادة نبدأ نحكي لكم في الحكاية يدل ودلكم الشهادة. في يوم من الأيام وقت كنا نشتغل في إذاعة أخرى جات بحذية مرأة طيبة على الأخر وجابت 4 صغيرات معها اللي قاعد بربي سامحوني قاعدين تشاهدوا في الباش فيسبوك إذاعة أما فيم. ادخلوا على أما فيم بلوس توا تلقاو الصور والفيديوهات اللي احنا توا قاعدين عديو فيها واللي هي محور القصة اللي مش نحكيها لكم توا. دونك جاتنا المرأة هذية معها 4 يتامى 4 بنيات الصغيرة تحبو والكبيرة وقتها تقرأ في السنة أولى ابتدائي. جيت قالت لي عديلي صوتي مدام أحلام لأنه راجلها تحرق بليسانس مش عن قصد بطبيعة. كلي كتب ربي كلي حب ربي هزوه للبن عروس. بعد أسبوعين توفى الله يرحمه ينعمه خليلها 4 بنيات. كي كانت كيريا دويرة وكانت تلم في الدبابس باش تعيش هالأربع بنيات هذوما. وجيت وصلت صوتها الحمد لله. فما شكون تفاعل معانا وقتها فما شكون عاوننا شوية على الكراف فما شكون عاوننا في دبش العيد حسيله كل واحد عاوننا بطريقته. الله يبارك لهم الكل ويرحم والديهم الكل. ففي يوم من الأيام المرأة هذية لازم الحل الوحيد إنه يكون عندها دويرة ملك. فما شكون تبرع لها بأرض قيمة 40 مليون. الأرض هذية في مستير بحث السكة في سيدي نصر. وكانت الانطلاقة مشينا وقتها في الدالة الأولى مشينا حضرنا احنا في إذاعة كإذاعة أما فام وبرنامج واسط خير مشينا باش نشوفوا كل الدالة الأولى كيفاش باش تتم. لقينا 4 بنيات فرحانين على الاخر وأمهم حسيلوا مشهد ذاك في الذاكرة يقعد مدى الحياة. وكان الحلم متاعنا ان الدويرة هذه تكمل بالمرحلة بالمرحلة بالخطوة بالخطوة. والحمد لله يا ربي ورضاك الحمد لله الحلم تحقق برشا تعب تحقق برشا فعل خير تحقق برشا ناس أملت برنامج واسط خير تحققت برشا ناس متفائلين ويحبوا يحضروا لآخرتهم كما حضروا دنيتهم وتعاطفوا معنا الناس الكليكة اللي خلص منقلة الضوء واللي خلص منقلة الماء واللي تبرعنا بالبارتير الكل واللي تبرعنا بالأليمنيوم الكل حاسيله وعملنا المجهودات اللي خلقها ربي الكل باش الدويرة تكمل ويكملوا البيبان البرانين الكل للي من يوم الكل وراكب البارتير راكب. الحمد لله العائلة هذية الأم مدام سنية والأربع أيتام يسكنوا في دويرتهم والحمد لله. باش نشوفوا شنو ناقص في الدار شنو اللي مازال ناقصنا. نقول لك عيدك مبروك يا مدام سنية. شنو أحوالك؟
1: عيدك مبروك مدام أحلام.
0: لاباس شحال البنات؟
1: وعيد مبروك إن شاء الله نجمع اللي يخدموا معاك الكل.
0: يعيشك يا مدام سونيا خليك
1: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: يعيشك مدام سونيا. الرواية اللي كنت نحكي فيها صحيحة هي بيدها هكا ولا
1: صحيحة هي بيدها
0: معناها ما نسيت شيء ذا اللي ذيك التفاصيل كلها
1: هذيك تقديمة حتى الأخر النهار في الحياة.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: دونك
0: احنا توا باش نقولوا للمستمعين نتاعنا الله يبارك لهم اللي يحب يدخل معنا الاكيد بربي يكلمنا على 93 213 219 رقم لما فهم باش نقول لكم الدار هذه شنو اللي ناقصها بالضبط. مدام سونيا عندك مده تسكن في دويرتك توا الف مبروك على الدويره من قلت الضوء راكبه الحمد لله. زملاء الاستاذ بارك الله فيهم زاد اللي قريوا معايا مشكورين فما برشا عاونونا. فيهم التوينسة؟ والله اكتشفت انه التوينسة باهين وخيريين ولا ايه؟
1: زي الخير في الدنيا.
0: كنت
1: يرحم ويديهم
0: بربي مدام سونيا. كنت انت معناه حاطة في بالك انه فما ناس باش يتبرعوا لك بالارض ويتبرعوا لك بالبارتير وتبرعوا لك بالاليمنيوم وتبرعوا لك، كنت هكا معناه تنتظر في ناس هكا عندهم قلوبهم رحيمة هكا وحنينة يعاونوك
1: والله
0: في كل شيء.
1: تمام ومازال خير في الدنيا
0: الحمد لله،
1: وربي هو اللي يسخر وهو اللي يبعث.
0: الحمد لله
1: الحمد لله، ربي هو اللي ناظر من فوق.
0: الحمد لله. فما شكون برعنا بأربع فروشة زادا وقتها من صحابنا وحبيبنا كلمونا به اني توا اتصلت بيك علاش باش نتوج ونشوفوا شنو الدار وين وصلت بالضبط، والبنيات يسكنوا راهم في الدويرة فرحانين بدويرتهم على الاخر على الاخر، فرطوم مازالت ناقصة الدار، ناقصين أربع بيبان الدخلانين تاع البيوت
1: نتاع البيوت.
0: صحي توا قاعد شيء توا في إذاعة مفهم بلوس على الباج فيسبوك متاعنا، بربي بارتاجيو لو ماكسيموم. هذي شنو نحب نقول اني للمستمعين متاعنا اللي يسمع فينا في الراديو على 105.5 يكلمنا على 93 213 219، اللي يحب يعمل الخير في اليتامى، اللي يحب يعمل الخير في اليتامى عندنا أربع أيتام وأمهم بصراحة لازم شكون يعاوننا على مازالونا كان الأربع بيبان نتاع البيوت الدخلانين. قلت لي الباب كلمت النجار قال لك 500 دينار الباب هكا ولا ايه؟
1: واللي خلصتهم 500 دينار.
0: دونك بزوز ملايين هذوما اللي ناقصين نتاع البيبان بور لو مومون.
1: هذوك هما ناقصين البيبان
0: ونحبوا على خزينة
1: خزينة الخزينة البنات.
0: اي ملكي
1: وطب بلايسة ماشي حد هكا معناها عنده أساس صالة حاجة معناها
0: اي هي حاجة معناها ينجم يحب يعاون بها ويتبرع بها اي حاجة في المبل في الأثاث احنا حشتنا بها، لانها مدام سونيا عندها زوز بناك وزوز بناك وحالتهم تعبة والجريري تعبين على الاخر على الاخر، هذاك علاش نعرفوها الدار بكل التفاصيل متاحة. به من الاول نهار جينا فيه مدام سونيا وقتها تصبوا في الدالة الاولى التوى الحمد لله خطوة كبيرة كبيرة كبيرة يا ربي ورداك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هيا السالة قاعدين تشدوا فيها على الباج فيسبوك متاعنا على MFM بلوس، السويلة راي فيها زوز بناك اقدم نحبوا شكون يتبرعنا، اللي عنده سالة حب يتبرع بها، اللي عنده طاولة كريسي حب يتبرع بهم، اللي عنده خزينة حب يتبرع بها لتبش، لأنه تبش قدس فوق بعضه راهم تاع صغيرات تاع أربع بنيات. بربي عاونونا احنا اللي قدروا عليه صحاب الخير عاونوا به. راهو لليمنيوم الشباك نحكيه على شباك مليون ونص زملين، راه معناها نحكيه على ناس تصدقت معناها بارك الله فيها ويرحم والدين والديهم، اللي عطانا البارتير واللي عطانا السرة واللي عطانا لليمنيوم واللي الناس الكل قصدناهم ما خيبوناش، الله يرحم والديهم. واني متأكدة فما برشا مستمعين توا قاعدين يتابعوا في برنامج واسط خير، خيرين برشا يعملوا برشا خير. إذا كان تحبوا
1: بغينا هذا ما احنا نحب نرحم على المدام اللي تبرعت ليا بالخلص لي مقالة الماء
0: اي
1: وخلص ليا الشر من
0: مقالة
1: الضوء
0: اي
1: وشريت لي الفريجيدي
0: اي
1: بلي الله يرحم والديها ويثبت اجرها ان شاء الله.
0: امين يا ربي
1: ويرحم اللي متها ان شاء الله ويرجع زيناتها في الجنه.
0: امين يا ربي امين.
1: ولتو ساعه كل مره توصلني تقضي للبنات قضيه وجهها
0: بارك الله فيها بارك الله فيها. وايش نقول لكم والله شوف ما عنديش حتى مزيه مدام سونيا شفت احنا نطرق البيبان ونخليه كل شيء على ربي، نقول احنا مالنا لنا واسطه اني صحيح نقري معناه في صفاتهم برقيبه في المنستير زملائي الله يبارك لهم الحقيقه بدون استثناء يجوني يقول لي أحلام عندك عائلة مستحقة، قولوا ما عندي مدام سونيا بربي رانا عنا أربعة تامرة وكذا، فما اللي هزة اللي خلص لها مقالة المال كل اللي خلص لها مقالة الضوء، فما اللي عاونا بفريجيدير جديدة راه والله عمرت الشيك وقالت لي أحلامها والشيك برا خذ لها بفريجيدير، الله يبارك لهم الكل. عنا فاعل خير آخر مازال معانا للحظة هذه فاعل الخير كل عيد صغير يقول لي أحلام هز البنات، نحب البنات هما اللي يختاروا تبش العيد متاعهم، نحبوا البنات هما اللي يحسوا انهم بوهم مازال حي انه بوهم ما توفيش، نحبوا يعيشوا كل لحظات متاع الفرحة. مدام سونيا تتذكر كل عيد هكا ولا باش معناتها هو ربي ربي بارك له زاده هو فعل خير عمره ولا يظهر
1: ان شاء الله ربي وان شاء الله يثبت تجر قدامه
0: امين يا ربي. ما يحبش يظهر روحه هو، امين يا ربي، ما عمره ما ظهر روحه يقول لي احلام الكسوه العزيزه الغاليه اللي هما يختاروها بصباتها بشكلها بدنيتها بدوانيها بالفيست نتاعها في الشتاب كل شيء اللي يحلى في عين البنات خوز لهم باي سوم اني ندفع. الله يبارك له ويرحم والدين والدي.
1: امين يا ربي،
0: امين يا ربي، امين يا
1: ربي. امين.
0: التليفون قاعد ينقص احنا ان شاء الله فما يا ربي بشائر خير. احنا استجي وعطف المستمعين بمزنا ننتظر مكالماتكم الهاتفيه باش تعاونونا في الاربع بيبان هذوما. كما قلنا زوز ملايين راهو البيبان، اربع بيبان اكاهو هذا اللي مازالوا ناقصين ابار الاثاث اللي تحبوا انتم تعاونوا به. الله يرحم والديكم. الدار في سيدي نصر في المستير بحذا السكه بالضبط، نعرفوها بالبي، زرناها من الاول نهار للثاني نهار للثالث نهار لكل مراحل وتفاصيل الدويره هذه. احنا معها فيها ثلاثه بيوت، فيها سويله، فيها معناتها كوجينا، فيها جراج مصلي على النبي على الدار. ان شاء الله تفرح بها ببنياتك، امين يا ربي. ان شاء الله ربي يشدك في صحه لبيك
1: ويرحم والديك ويرحم والدينا اهل الخير واللي تبرع واللي اعطاه واللي حتى بالكلام يرحم والديهم. ان شاء الله ربي يثبت اجرهم ان شاء الله.
0: وقول مدام سونيا قول لهم بربي زيد وعاونوني على البيبان هكا ولا يعاونونا ما خيبوناش ما خيبوناش.
1: أنا طالبة منهم معناها أربع بيبان يرحم والديهم إن شاء الله ربي يفتح لهم باب الجنة.
0: أمين.
1: اللي يعاوني في أربع بيبان إن شاء الله ربي يفتح له باب الجنة.
0: امين يا ربي.
1: وانا متاكده ان هي روخر متاكده منهم هي روخر وشكل الجنه
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله في ميزان حسناتكم المستمعين متاعنا بربي حتى كل واحد يتكف لنا بايب. هذوما رام اربع بيبان مش حاجه كبيره قدام التبرعات اللي كي نقول مش حاجه كبيره مش معناها استنقاص راهو في قيمه التبرع اللي باش يجينا اللي هو زوز ملايين، مش القصد هكا. معناها قلت لكم راهو احنا بدينا بحلم شدينا في ربي قلنا يا ربي معانا يا ربي. شكون زعما يتبرع بالارض من الارض للتفاصيل بني الدار كامله راهو مش سهله كلها تبرعات والحمد لله. معناها ربي كي يحب يسخر لنا اصحاب الخير انهم هما يعاونوا ويكنفوا اليتامى هذوما في دارهم ويكون عندهم مفتاح نتاع دويره يا ربي ورضاك. لانه اني حكيت مع مدام سونيا برشا وكي نقول مدام سونيا معناها نعرفها حق المعرفه، نعرفها ونعرف معناها تفاصيل حياتها بكل دقه وبكل معاناه. نعرف امراه معناها راجلها يتوفى قدامها محروق ونعرف خليلها أربع بنيات يتامى والكبيرة تقرأ سنة أولى ابتدائي وقتها والصغيرة تحبو. يعني مشهد ذاك أنا ما نجمش ننساه من حياتي أصلا. وخذيناها أنشار، خذينا ملف كما هو ودفعنا عليه وطرقنا البيبان وما عندناش حتى ربع مزية راهو، والله لا عندنا حتى ربع مزية. اليوم وغدوة بعد غدوة أنت أولوية راهو في برنامج واسط خير. ما نتهناو عليك يا مدام سونيا، والله ما نتهناو عليك، يعيشك يعيشك يا مدام سونيا. ما نتهناو عليك كما نكملوا الأربع البيبان إن شاء الله بإذن الله. يعيشك يعيشك، نكملوا الأربع بيبان ونكملوا. اللي عنده مبلي حب يتبرع بي بارك الله فيكم، اللي عنده جلس ولا عنده خزينة ولا عنده حاجة حب يعطاها بارك الله فيه. إن شاء الله عنده جراج مدام سونيا إن شاء الله بإذن الله، خاطر لازم مورد رزق نخمولها إحنا في مشروع صغير تحب تعمل مواد تنظيفية في الجويرج هذيك، هكا نكونوا العائلة هذيك إحنا تهنينا عليها يا ربي ورضاك الحمد لله. هذا هو برنامج واسط خير، برنامج المشاريع الخيرية الإنسانية، المشاريع الخيرية الإنسانية. نحكيه على حالات راهي فردية ونحكيه على مشاريع كيما دار مدام سونيا راهي مشروع برنامج واسطة خير. نبدأه احنا بالخطوة بالخطوة بشوي بشوية طب بإذن الله تعالى ربي يجيبنا في الصواب وربي يعاوننا. الله يبارك لكم يرحم والديكم مرة أخرى بلطفكم انتم بأخلاقكم الطيبة المستمعين اللي يسمعوا فينا بإيمانكم بالعمل الخيري. نجموا نعطيكم رقم مدام سونيا تنسقوا معها، تنجموا تتبرعوا في مقال الإذاعة على هنا اللي تروا صالح انتم أعملوا. دونك مازلنا مسحقين، مازلنا حوصل شوية مسحقين الأربع بيبان اللي قيمتهم زوز ملايين، مسحقين خزينة، مسحقين اللي عنده أثاث قديم محترم زادة مش مكسر ولا كذا يحب يعطيه عنا، نحبوا سالة نحبوا طاولة وكراسي اللي عندكم عطوهونا رحنا لنستحقوه لدار مدام سونيا. الله يبارك لكم ويرحم والدين والدين. والديكم مرة أخرى، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم والرحمة لوالديكم راكم تجيبوها، والظنوة الصالحة هذيك هي كما حكيت هي على الناس اللي تفاعلت الكل والناس اللي تبرعت الكل، أنت زادة نجم تكون فاعل خير. الله يرحم والديكم. رقم إذاعة أما فام نذكر 93-213-219 ننتظر الحقيقة تليفوناتكم. نحب الناس الكل تكلمنا توا باش نفرحوا الأربع أيتام الأربع بنيات، إن شاء الله تفرح بهم مدام سونيا، وإن شاء الله نتهناو عليها العائلة هذه اللي قاعد يتابع في برنامج واسط خير الآن في البث المباشر تسمعونا على 105.5 وإلا على الباج فيسبوك، ادخلوا اكتبوا أما فام بلوس تو قاعدين تشاهدوا في اللايف وتشاهدوا زادا في الفيديو المرافق الأكيد للقصة اللي حكيتها لكم اللي هي قصة واقعية، وإن شاء الله يا ربي كل واحد يخلي له أميمته وبيو، ومشهد كمن هكا يقعد في ذاكرة صغيرات يراو في بوهم محروق قدامهم ما ينجمش يمحي معناها من بالهم. إن شاء الله يا ربي نحاول نعوضهم باللي نقدروا، وربي إن شاء الله يجازيكم على فعل الخير على 93-213-219. ما زلنا مواصلين معاكم الأكيد حتى للأربع. أهلا وسهلا مرحبا.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: توا ماضي ثلاثة على مثال MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في البادية. شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شاكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: برنامج كلمونا على 93 213 219. MFM ديما معك.
1: الوقت يمر بنا شوية شوية، ماضي 3:06 تقريبا، توا تسمعونا حتى للأربعة في برنامج واسطة خير. حبيناه يكون اليوم في حوصلة للأنشطة متاعنا الأكيد، واستجدي عطفكم زادة بما يخص دار مدام سونيا اللي حكينا عليها بكر شوية. الأربع أيتام اللي مسحقين إعانات فيما يخص أربع بيبان، حشتنا بشوية زادة أثاث للناس اللي متفضلين على أثاث معين ويحبوا يتبرعوا بيه يتصدقوا بيه. الدار موجودة في سيدي نصر في المستير، الكلها تبرعات، راكي نقولوا الكلها معناها من الأرض، صاحب الأرض اللي تبرع بأرض قيمتها 40 مليون، حتى الكل مراحل بناء الدار هذية الحمد لله كملت. ما زالونا كما قلت لكم حاجات ما انت ضرورية هي زادة، ما نحبوا الناس يعاونونا عليها، منهم الأربع بيبان هذوما. تكلمونا على 93 213 219، وإلا يرفي روحه نجار يحب يعمل الناس وما إلا حسيلوا شوفوا طريقة كيفاش نجم نكملوا لها الأربع بيبان هذوما. نذكر برقم الإذاعة 93 213 219. إن شاء الله يا ربي ننتظر منكم تليفونات، ننتظر منكم الناس تتعاطف مع بعضها، ننتظر منكم الناس تقفل بعضها وتعاون بعضها، خاصة كيف لليتيم. حاولوا باش برشا اني الحقيقة يتصلوا بيا يقول لي عندكش ايتام، احلام اني نحب نعاون ايتام، وإلا نحب بعتوني رقم التليفون متاعهم. دونك كل واحد وكيفاش يرى، واحد يحب يعاون ناس مرضى، واحد يحب يعاون ايتام، كل واحد وشنو يرى، كل واللي يرى هو احنا نعملوه بإذن الله. دونك احنا مالنا إلا همزة واصل، مالنا إلا واسطة بإذن الله، إن شاء الله ديما نكونوا واسطة خير. مازلنا معكم الأكيد، باش نمشوا للتليفون هذية توا. مدام صباح مرحبا، عسلامة. عيدك مبروك سنين دايما مدام صباح، منين تكلم فينا؟
2: ان شاء الله عيدكم مبروك الكل يرحم
1: والديك يعيشك ربي فضلك. منين تكلم فينا مدام صباح؟
2: مرجيش.
1: مرجيش مرحبا مدام صباح. هاي قولي قولي انت عندك اربع ايتام، كيف راجلك متوفي؟
2: اي اربع ايتام. اني احلام اكثر حاجه خاطر مريضه برشا، يعني ما نجمش نخدم، ما عنديش مورد رزق.
1: لطف عليك. باهي خلينا نتعرف عليك شويه، قداش عمرهم ولادك؟ وقتاش توفى زوجك؟ خلينا ناخذ شويه معطيات ساعه.
2: راجلي 4/2/2019
1: توفى. اي
2: عندي اربع صغيرات 16 17 22 عام، بنتي 26.
1: معناها ما نقولوش صغار، نقولوا كبار شويه، معناتها شباب توا ما شاء الله. ايه. شباب ربي يفضل. باهي
2: عايشه فكي من البيت، انا مثل نزلت الزواج عشان كذا نشوف المحل.
1: ما كملوش قراو الاربع اولاد؟ ما كملوش قراو؟
2: ما قراوش عزيز، ما قراوش. عندي بنتي الكبير عمره 22.
1: اي
2: هو ازماتيك، ملي تولد ازماتيك معناها.
1: اي
2: هو مسكن الوحيد، انا في الشتي ما يخدمش، هو ساعات اللي يعاوني شويه هكا، ومعناها ما عنديش مورد رزق جمله مدام احلام. انا مريضه برشا ما نرقدش، بالحق ما نرقدش، محرومه من النوم.
1: علاش ما ترقدش مدام صباح؟
2: عندي ديبرسيون قوي، ملاني حبلة ولدي الاخراني 16 عام.
1: اي
2: جاتني ديبرسيون قوي، ملاني حبلة.
1: كيف
2: قال لي ما نعطيكش الدواء خاطر انت حبلة؟ قال لي امشي اقرا بالقران، وقال لي ارجع صلي، قال لي بالصلاه تبرا بالقران تبرا، الدواء ما نعطيكش انت حبلة.
1: اي
2: كيف ولدت ولدي وكبر شوي، ولدت مشيت في نفساني، ولدت عايشه بالدواء 16 عام من 2009 ونشرف الدواء تو.
1: وشنو هو معناتها حالتك الصحيه؟ شنو هو بالضبط؟ زيد اوصفها لنا، شنو نوعيه التعب؟ معناها تعب نفساني، تعب جسدي، شنو هو بالضبط؟
2: نفساني وجسدي معناها من كثر الحمل والتخمام، نقول كيفاش نعيش، كيفاش نكبرها، ما نجمش نوكلهم، ما نجمش نجيب شهريه، وين منها ما نجمش نخدم، ما عنديش حتى طرف جهه. اني كي نمشي للمراه نعاونها في قضيه الدار ما نجمش نكمل معاها، تعطيني هكا اللي كتب الرب تقول بر على روحك مساجد، اسمح لك تكمليش.
1: فهمتك. باهي انت كاري

0: دار انت كيل يا دويره هكا ولا كيل يا ولا لا
1: قولي اش نقول لك دار سلفي وسلفي ساكن كاري قال لك كان انت تلقى شكون يكمل لك العلي تكون فيه انت خليني نرجع اي نص خاطر ما عادوش باش يخليك تكري هو زاد
0: اها معني ظروفكم الزوز تعبه هو مسكين عطاك داره وقال لك شوف انا نعطيك الهواء شكون ينجم يبني لك دويره الفوق
1: اي والله طول عليها انا صب وبر انا ناقص برشة برشة ناقص قسمه وليقه وبيبان انا ناقص كل شيء مش مطلوب وكهو قال لي شوف شكون يكمل لك وكون في خليني انا نرجع قال لي ما عادش نجم نكري
0: بي سامحني تو انتم عائله فيها 5 افراد شكون يصرف عليكم شكون هيزز الحمل لذي الكل ترى
1: عزيزتي ما خبيش عليك هذيك 270 تاع خلاها لي راجل الله يرحمه
0: الله يرحمه اي
1: هذيك كهو موت حي ونعيش جمعه ولا 10 ايام ونرجع نتسلف ونكدي ولا ان نمشي نتقوى على روحي نعمل اي حاجه تقضي كيف المراه نعاونها باش تخلص الحانوت ولا ناخذ حليب ولا ناخذ فطور الصباح ولا اي حاجه ما ماء وضامي يخلص الحوانت ما خلصهمش نمشي للسوق ما نشري حتى شيء احتسر الحمد لله يا ربي
0: مدام صباح هاني تو ما انت باش نحاول نشوف لك حل باذن الله باذن الله نشوفوا حل احنا قدر ما نقدروا اما المستمعين اللي يسمعوا فينا توا ما انت مش نحكيوا على 4 ايتام صغار اطفال نحكيوا على 4 شباب معنا 4 اولاد اون برانسيب يخموا في مستقبلهم كما انت تخمم فيهم يخموا في حلك انت كما انت تخمم فيهم هكا ولا شنو لازمهم معناها 4 اولاد ما شاء الله اون برانسيب يهزوا ظن قصه معهم
1: سامحني يا 6 اولاد هما زوج خرجوا من اليتيم انا باش نشوفوا كيفاش يقرا في التكوين ولا حل واحد يحب ديما يقول لي نحب نحرق
0: عندك 3 اولاد معناها انت يا
1: 3 اولاد الكبير قلت له عزيزتي اللي عمره 22 اضماتيك ملي ولدت شتيه كاملي معناها في الشاشه فيدو يمشي بها ويجي مساكن ولادي واحده حمراء واحده زرقاء تعب من صحته ضعيف هو اللي مسكني يهز فيه يقول لي ما شو ناقصه شنو عندك تعبني مساكن ومريض
0: قال لي
1: انا في الديت
0: والولاد الاخرين مشاو تكوين مهني اي
1: هكاك مازالوا 16 17 اعطيني عقلك عزيزتي شيء
0: ربي يهديهم ربي يهديهم
1: واني مريضه ما عنديش مرض راني تمنى حتى الشهر الشهريه ناخذ به الدواء نجيب به حوايج لياني ناخذ حتى باكو زي والله ساعات نمشي للكبير انا ما نخبيش عليك ساعات بيطر مهدي ما نحبش نمشي له زيد نمرة خاص انا مريضه زيد نمرة نمشي للكبير معناها نمشي له بالجسيسه فهمت
0: نقول له السبيطار يداوي علاش مدام صباح برشا نحن يداوي في السبيطار ما اللي ما عندوش شنو يعمل ماله ما يداوي في السبيطار حتى اللي عنده في بعض الاحيان اللي عنده يقول لك نمشي للسبيطار ارفق له معناه باللي باش تطلع على كل حال مدام صباح اني باش نخليك ايش نقول لك مدام صباح اني باش نخليك توا في كلمه مباشره مع المستمعين اذا كان يحاولوا يتعاطفوا معك اذا كان يحبوا يعاونوك اني فهمت قصتك بالبيه فهمت وضعيتك فهمت نفسيتك نعرف انه الحمل ثقيل عليك نعرفوا انه الاولاد مش في يدك نعرفوا انه الاولاد مازال مستقبلهم مش واضح مازال ما تلقاوش حتى تكوين باش نجموا يعاونوك هما لازمهم يفيقوا شويه على وضعهم لازمك انت تحكي مع ولادك شنو مصيركم وين مش تهزكم ثنيه معناها فانا ثنيه ماشيين وشنو معناها الافاق نتاعكم زاده لازم تحكي مع ولادك باش تشوفوا حل مع بعضكم
1: ربي
0: يهديهم امين يا ربي ربي يهديهم شنو تحب تقول مدام صباح للمستمعين نذكروا برقم لما فهم على 93 213 219 قل لي
1: عزيزتي باللي يقدر يرحم والديهم ويشكرهم في كل سنين يعطيهم 100 منا باللي يقدروا يعاونوني باللي تجي في بالهم باللي يتمناوا وينجموا
0: ان شاء الله
1: انا ما عنديش مورد رزق ما عنديش باش نعيش ما عنديش
0: ان شاء الله يا مدام صباح ان شاء الله يا ربي يتعاطفوا معاك ان شاء الله تلقى اذن ساريه ان شاء الله تلقى بيبان محلوله امامك احنا مالنا الا واسطه راهو ان شاء الله امين رب العالمين شكرا لك مدام صباح على التفاعل مع برنامج واسطه خير نذكروا ديما بالاما فهم برقمكم انتم اللي تحبوا تتصلوا به في المباشر على 93 213 219 راني اني كي ندخل في بعض الحالات الاجتماعيه ومش نعطي في راي الخاص راهو اما نعطي في موقف المستمع اللي قاعد يسمع في برنامج واسطة خير أو سبحان الله كل واحد مش احنا رانا نوجهه في المستمعين لا اما راهو يقول لك برشا ناس يقول لك ولادها كبرت ولادها لازم يشوفوا حل امهم مش هي اللي تلوج على الحل معناها كبروا ما شاء الله توا لكل حال ربي يهديهم وربي ينور طريقهم وربي يفتح بصيرتهم امين رب العالمين وما عنده مزيد يقول العبد مرحبا بكم 93 213 219 مواصلين معاكم على 105.5 تسمعوا فينا والا تشاهدوا برنامج واسطة خير على الباج فيسبوك MFM بلس

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل. سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ما زلتوا تسمعوا الأكيد في إذاعتكم في أما فيم أما ظهر لي الجماعة ما زالوا معيدين، فما برشا الناس ما رجعت شراه وتخدم، فما برشا الناس ما زالوا يأكلوا في العلوش، فما برشا الناس ما زالوا مرهوجين من العيد حسيلوا كل واحد، وفما ناس برشا تعبين زادا من حسط العيد وحسط العلوش. إن شاء الله ربي يحييكم الأمثال، وإن شاء الله ديما فرحانين أمين رب العالمين، وكل واحد وكيفاش ينجم عنده قدراته الذاتية ينجم معناها يعيد ينجم يشري علوش ينجم حوست العيد ولا ما نجمش، كله قدير وقدره كل واحد وكيفاش يراه. على كل حال المهم في اللمة العائلية، والمهم في الكلمة الطيبة، والمهم فيك الضحكة اللي تخرج من أعماق قلبك مع أخواتك ومع عائلتك، هذيك هي أهم حاجة في الدنيا. خاطر الماكلة تحضر وتغيب، والعلوش يحضر ويغيب، وكل واحد وميزانيته كل واحد وظروفه، أما والله العظيم اللمة العائلية ذيك هي اللي ما تنجمش أنت معناها تقدرها بالمال الدنيا. والله يعني حتى بكسكسي بالخضرة نحن الإنسان يتلم ويبدأ فرحان ويبدل في ساعة بساعة، وكالضحكة متاع قبل ترجع وحسيله، فما دي دي تايم محليهم محليهم محليهم. إن شاء الله يا ربي احنا ربي ولادنا كما احنا اتربينا. والله العظيم نحكي أمس والله يا ريم نحكي البارح مروحة مع بنتي معايا في الكلبة، ربي فضلها نجلة، بديت نحكي معها قلت لها اسمع عايش بنتي كما ميمة ربيتنا يد واحدة، الاخوات يد واحدة، فما راهو كي نقولوا يد واحدة فما راهو الخلافات وفما تنوبيز وفما في كما أي عائلة مثال، فما القيل والقال وفما اللي يجهز ويجيب في الحديث، فما راهو في المجتمع الكليك. على كل حال قلت لها مهما مهما مهما يصير بين الاخوات راكم مش تقعدوا ديما اخوات، حبك انت تلم اخواتك ونحبك انت في عوض بلاست امك. قلت لي يا ماما شبك تحكي هكا اخي انت وين ماشي؟ قلت لها يا بنتي مش ماشي ولا مش ماشي، هاني معاكم ربي طالف عمالنا في الخير وكذا وكذا، اما اي امه ربيتنا على قيم وربيتنا على احنا لحمه واحده وربيتنا على احنا يد واحده وربيتنا على احنا وقت اللي انت تحس بالمرض احنا نمرض معاك، وقت اللي انت تكون حزين نحزن معاك، وقت اللي تكون فرحان احنا نفرحوا معاك، ومن غزره العين نفهموا بعضنا، احنا كيكة تربينا معناها مش مربوطه لا بفلوس لا مربوطة لا وين عايش في قصر لا مربوطة بحد شيء، مربوطة بأمك كيفاش ربيتكم بنا أحاسيس وشنو المساج اللي وصلته لكم هي في الربية متاعكم. هذه هي احنا نحب المرثوها لصغيراتنا على خاطر غدوة والله مهما عائلات، ونعرف عائلات راني قراب قراب قراب قراب ليا معناها من المحيط متاعي اللي قرى أولاده واللي وصلهم واللي خرجوا الكل الخارج وقعدت وحدها، وإلا قعد وحده عيد معايد قعد وحده ثلاثة متغربين ولا واحد لنا دق عليه الباب وتخلوا قالوا يا ما عيدك مبروك، إلا يا بابا عيدك مبروك. صحيح راه الأولاد كل واحد وثنيته، صحيح ما نتعرضوش معناتها في مصير أولادنا في حلم أولادنا وكل كذا وكذا وكذا، أما زاد العبد يربي ربي ربي في الأخير ما يلقى حتى صغير يا رسول الله معناها في كبره وإلا في مرضه وإلا في همه وإلا في عيد وإلا في مناسبة. بصراحة زاد بدون تعليق فما حاجات الإنسان ما يعطيش رأيه فيها خير، معناها كل واحد وظروفه. على كل حال به نمشي طول تليفون آخر هي مدام أمال. مدام أمال اللي احنا نعرف القصة متاحة برشا نعرفوها عنا 9 سنين الحكاية هذية، نحبوا الناس تعاوننا الحقيقة ما لقينا ليش حتى حل، احنا جذري راهو نلقاو في حلول وقتية متاع الناس قاعدة تعاون بشوي بشوية كل شهر وشهر كل نهار ونهار كل واحد وظروفه، لكن الحل الجذري ما فماش. مدام أمال عنده 2 بنيات، أهلا وسهلا مرحبا بك مدام أمال، إن شاء الله عيدك مبروك.
1: السلام مدام حلان وإن شاء الله عيدكم مبروك
0: يعيش
1: العائلة كلك، العائلة الفنية كل عائلتك والعائلة الفنية متاع ما فهم كلك
0: يعيش كما دام أمال
1: وريم اللي نعرفكم وسسمو ذاك معكم
0: معز
1: هذا فيلم علي برشا
0: يبلغ
1: على كل عام وانتم حيين بخير، ومدير اللي ذاع والجو وصحابك وكلك
0: يعيش يعيش مدام أمال ربي يبارك لك
1: حيهم كل إن شاء الله ربي يسر دايما بيناتكم
0: أمين رب العالمين. هذيك هي الحاجة المهمة لي العشرة الطيبة
1: يرحم والديك. انت في الكلمة تو كنت نسمع فيك تحكي انت وبنتك ربي يفضل لك ولادك وبنيتك
0: عايشك ربي يفضل
1: عايشك انت وش تزرع فيهم اني تو نجد سما نعرفها من هي صغيرة
0: اي قد ياسمين خاطري قد بنتك بالضبط
1: اي اي صحيح صغيرك انت شنو تزرع فيه احلام راو اذا من الصغرى بدت تزرع فيه في المحبة في الخير ويعاون ويحب أصحابه ومحط شكر فيه في قلبه، راه وتقعد تنبت فيه الثمرة ذيك اللي يكبر. أما إذا زرعت فيه الكره وذاك يكرهنا وذاك ما تقولوش وذاك راه باش يقعد يزرع في الحقد ذاك اللي يكبر وراك ما عرفش نجم تنحيه له.
0: صحيح.
1: أنت مش صحيح ولا
0: صحيح.
1: أنت شنو تنبت؟
0: أي.
1: والشجرة نتاعك شنو باش تطلع؟
0: صحيح.
1: يا طلعت ثماره والناس تنحي وتقول يرحم والديه، يا حشاك تطلعها خايفة وكل واحد ود بعد الشر بعد علينا دعي الشر وربي يهدي صغيراتنا ويدير لهم الطريق المستقيم.
0: امين يا ربي. والله كلامك الكل حكم مادام مال، وكلامك الكل عبر. والله الدنيا علمتك وما صائب الدهر
1: والله الدنيا الحمد لله
0: الحمد لله. والظروف الصعيبه اللي قاعده تمر بها ان شاء الله ربي يحل ببين في وجهك. امين. شحوالي ياسمين الساعه ش عملت في الامتحانات؟
1: الحمد لله هاني تعدي الحمد لله، عدات امتحاناته وربي يستر وبرأ.
0: امين. وشي ما شنحوالها لاباس
1: هاني كذلك العاده ان شاء الله، كانت شدت في خدمه في اللوتيل.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله
1: ربي يسهل وبارك بشوي بشوي
0: ان شاء الله ربي يحل يحل ببين في وجوههم. امين يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. به مدام مال نعرفوا ظروفك صعيبه، الناس اللي يسمعوا فينا توا اول مره يسمعوا لرب مال القصه نتاعك ماني ديما نذكر بها. مدام امال مرا طيبه ياسر، ظروف قاهره قاعده تعدى بها، دارت عليها الدنيا حسيل وبرشا برشا برشا ظروف وتفاصيل اخرى نحتفظوا بها، مش كل شيء احنا نقولوه. المهم راهو هي عند صعوبة كبيرة انها تخدم، حالتها الصحية تعب برشا، عندها زوج بنيات، رجلها مش موجود في حياتهم، ما عندهم حتى حل معناها الا اصحاب الخير هما اللي متكفلين وهما اللي قاعدين يعاونوا فيها بشوية بشوية. كيريا في مستير، نحاولوا في قدر المستطاع ان نلقاو شكون الناس تعاوننا كل شهر وشهر، والا كل واحد باش ينجم يعاوننا. الله يبارك لكم. مدام مال 9 سنين احنا الحالة متاحة معناها نعرفوها، نعرفوها حد من العائلة بالباهي بالباهي، معناها كيما واحد من عائلتك، واحد من عائلتك ما تجمش تغض عليه الطرف. كيف كيف مدام مال راهو عنا حالات اجتماعية قارة، عنا سنين وسنين وسنين معنا، نذكروها زادة في المناسبات هذه الدينية. وكانت اتصلت بنا مرأة الجمعة اللي فاتت قالت تعطوني رقم مدام مال وحدها وحدها، واتصلت بيك ظهر لي هكا ولا كانت على كلمتها.
1: يرحم والديك ووالديها وربي يبارك لها بصحتها وانت ربي يبارك لك زاد يحلى.
0: امين رب العالمين. اي قل لي يا مدام مال فاش باش يعاونوك الناس توا، ماذا بين يعاونوك في الكراهي هذيك اهم حاجه عندنا احنا توا.
1: والله اسمع ادي ما طلبت شيء يعاونوني، راني مريضه باللي باش وقت باش نفهم احلام مش يفهموا خاطر ما يعرفوش المرض. حشاكم بعد الشر عليك اني حشاك وفي بالك كنت عندك الدوسيات معناها ريتهم عامله 25 غزه من قدام حشاك.
0: نعرف اني عندي مسج
1: اي عندي 25 غرزه من قدام خايفه من فتقني حشاك مرتين خاطر يعاودوا لي الغرز من طب سكه وننظف في الديار لاني يطلع لي قيح اخضر من من الغرز حشاك. يعني قالوا لي ما عادش الجلد راهي باش تزيد، عندي حشاك نشاش العظام فهمتني، عندي حشاك التنسيون، عندي توا حشاك بعد شر عليكم السكر مخزون، عطاتي توا البواعيد توا على حشاك السكر والدم والشحم في الدم والمخزون الدم ومخزون السكر. وعطاتني حشاك على الغدة.
0: المهم المهم حالتك ايه عندك النفخ في بدنك ونعرفوك وهذا الكل مشاكل تخليك ما تخدمش
1: بالحق. عندي جمعتين جبت مساق اليمين حشاك المية من ركبتي، رقدت جمعة ربي والحمد لله يا ربي عندي كل كرني الابيض ولا راني مت ما تلعب والله يحلى
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
1: مادام
0: ما خلينا نتفاهموا ساعة، احنا حكيت الدواء الشهري هذايا
1: الحمد لله
0: قاعد تاخذ فيه الدواء وفعل خير قاعد يخلص
1: والدين اللي خلص يا
0: الله يبارك له بربي. خلينا نفتح قوس ونقول له ربي يزيد في مالك وربي يعطيك الصحة وربي يفرحك كما انت قاعدة تفرح في العائلة
1: هذوما،
0: راهو فاعل خير قسما بالله فاعل خير متكفل هو بدواء مدام امال بصفة مسترسلة توا أشهر وأشهر وسنين وهو متكفل مدام أمال والدواء متاحة في الفارماسي كل شهر تمشي تاخد دواء متاحة يكلمهم الفارماسي يمشي يخلص على روحه. معناها وبدون ما يظهر ما هي اصلا ما تعرفوش شكون معناها قاعد يخلص عليه في الكلام
1: شكون في الدواء يعطيه صحه البلدان
0: ربي يفضله ربي يفضله
1: يرحم والديه
0: قديش انسان طيب والله فما عبيد عمرها ما تظهر ما نعرفوا الا اني شكون راب الاسم اللقب ذاك علاش يقولك احلام ربي خليني اني يقول لي احلام اني ما نحبش نظهر ما نحبش تذكروا لي اسمي جمله وما نحب حتى حد يعرفني راه متكفل متكفل متكفل برشا معناتها عائلات ومتكفل برشا فرح برشا عائلات في العيد هذا ربي يبارك له في صحته في نظره في وليداته في مرايته في رزقه في كل شيء ان شاء الله ربي يبارك له به احنا نحب شكون يعاوننا على الكري توا 280 دينار انت كاريا حتى الملاك بارك الله فيه عمل جيست وعمل لنا بري الحقيقه من الدار هذيك مش تاع 280
1: انا هو دواني ما زادنيش يا
0: اخي ايه الله يبارك له في صحته في نظره كلمناه وخذاه بالخاطر وربي وربي ان شاء الله يجازيه على فعل الخير ماذا بينا شكون يعاوننا الله يبارك لكم الكراب
1: والله حياتي يا احلام انا راه في الحق تعبت حتى دموع ما عادش نجم نبكي يا احلام انا ديجا قلت لك تو والله كنت في استعجالي فك الدخله بهنا العنايه المركزه غادي بعد الكوميتيزار باش يتيح لي الدم 23 في 17 الدم
0: لطف عليك
1: عملت مرايات شيك عايشك شيك في الطبيب اعطاني مرايات وقلت نلبس في المرايات عينيه ما عادش نلبس الرباب الباي
0: ربي
1: وفوق من هذا عايشك
0: والله نعرف
1: ما طلب شيء عاونوا يرحم والديهم يرحم والديهم يرحم والديهم ما طلب شيء عاونوني حتى ثلاث شهيرات تاع السخانه هذه ما راني ما نجمش راه بدني ما نجمش نقاوم السخانه لبرا
0: ان شاء الله والله متاكده ربي يجي ان شاء الله يا ربي يفتح علينا ونلقى شكون يعاوننا في الكراي كما قلت لكم 280 دينار راهو شهر والله فما فما قبل تذكر وقت جينا واحد كان خلص 3 شهور واحد قال خلص 6 شهور راهي قصه نتاع 9 سنين احنا نحكي لكم عليها راهو 9 سنين مادام مال عاش فضل ربي سبحانه وتعالى والناس الطيبه اللي سخرهم ربي ليها معناها ان كل شهر يخلصوا الكراي ان شاء الله يا ربي نلقى شكون يعاوننا رقم اذاعه انا فاهم للناس اللي يسمعوا فينا توا نعم
1: الله يباركك على على الراس العلوس لبناتي كان فما شكون عنده فضل يعطيني راس العلوس خاطر بنيات شاي راس العلوس الله يذوقوا من الجنه راس العلوس لبنيات يحبوا نطيب لهم ركزت براس العلوس
0: باهي هاوكا الناس سمعونا وان شاء الله يا ربي يلبيوا معناها رغبه البنيات وان شاء الله ربي يفرج عليك وان شاء الله ربي يحلى في وجهك امين يا ربي ونذكروا برقم لا مفهوم رقم التليفون نتاعنا تكلمونا فيما تبقى من الوقت على 93 213 219 93 213 219 والا على الباج فيسبوك اذاعه اما فهم اما فهم بلس تدخلوا تكتبوا اما فهم بلس والا تسمعونا على 105.5 هذوما هما طرق التواصل معنا في برنامج واسط خير وما زلتوا تسمعوا الأكيد عنا برشا حالات اجتماعية اليوم بالتليفون الحقيقة متاع ربي نحاولوا نعطيه الأولوية حسب الضرورة معناها إن شاء الله إن شاء الله يا ربي نلقاو ناس فاقت شوية توا وكلمتنا وتعاوننا شوية على ثلاثة حالات اجتماعية اللي سمعتوها 93 213 219

قلت حبك لا صدفة، ما هيش حكاية بالصدفة. لا قلت حبك لا صدفة، ما هيش حكاية بالصدفة. جنة حب.

0: عشيرة نظرة وبسمة وكلمة حب ما نحبش.
1: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: كلمونا على 93 213 219. ام اف ام ديما معك.
1: تسمو ديما في أما فيم. مرة أخرى نحب نبعث تحية للمستمعين الأوفياء لبرنامج واسطة خير. بارك الله فيكم، يرحم والديكم على سرعة التفاعل. باش نحوصلوا شوية الثلاثة حالات اللي سمعتها اليوم في برنامجكم. تلقى معكم ماضي ساعتين امتداد ساعتين من زمان. سمعنا مآسي الناس، الحقيقة ألام الناس، نحاولوا قدر المستطاع نقولهم حلول. فما الحلول الوقتية وفما الحلول معناها الضرورية العاجلة. كي يتعلق الأمر معناها بالكريف، في متعلق الأمر إنها عائلة ترجع للشارع، كي يتعلق الأمر معناتها بصغيرات أيتام يحبوا دويرتهم تكمل. يعني هذا الكل بالنسبة لي نحن نخدموا عليه في مشروع كامل. نرجع للحالة الأولى اللي عديناها قبل هذه. بربي خنذكر برقم إذاعة مفهم فيما تبقى من الوقت للناس اللي يحبوا يعاونونا يتفضلوا، مرحبا بيهم على 93 213 219. نبدأ بدار مدام سونيا. دار مدام سونيا اللي هي مشروع على حقيقة برنامج واسطة خير، قلتها المعلومة هذه. بدينا كحلم، رسمنا هدف، حبينا العائلة هذه أمهم والأربع اليتامى البنيات، حبينا هكا نسعاو باش نلقاو فعل خير تبرعنا بأرض. والحمد لله وقت لقينا بارك الله فيه يرحم والديه، تبرعنا بأرض قيمتها 40 مليون. 40 مليون تبرع بها الشخص هذايا وفعل الخير هذايا، وقال اني باش نكنف ليتامى هذوما. اربع ايتام بوهم توفى محروق الله يرحمه وينعمه. القصه هذه نعرفوها فوق 8 سنين، راهو في المنستير في سيدي نصر الارض عطاوها لنا. الحمد لله الارض هذيك بشويه بشويه نتذكر من الانطلاقه الاولى، من الداله الاولى، من الصبه الاولى، فرحه الصغيرات في عينيهم كيفاش فرحانين باش يولي عندهم دار. والحلم بدا يتحقق درجه درجه، والفرج بدا درجه درجه، والحمد لله الناس الكل كانوا يد واحده. اللي قصدناهم ولا واحد خيبنا للامانه، والله لا واحد فيهم خيبنا، حتى من خيوط الضوء، حتى من كل شيء. اللي نطرقوا البيبان يقول برا احلام خذوا بلاش، برا خذوا معناه على رحمه الوالدين، بارتير برا خذوا على رحمه الوالدين، الالمنيوم كيف كيف، فاعلين خير يرحم والديهم كيف كيف، عاونونا حسيل وكل شيء، كل شيء عاونونا فيه. إن شاء الله ربي يجزيكم وإن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم الباهية. قعدونا أربع بيبان، الأربع بيبان هذوما لازمهم يركبوا في الدار الدخلانية في الدار، معناها نقصنا شوية أثاث كيف كيف. حاشتنا بشكون يتبرعنا بسالة، بشكون يتبرعنا بخزينة للبنيات. نحكي أني باللي ديتاي هذوما خاطر أني نعرف هالدار طرف طرف فيها، يعني احنا عشنا معها كل مراحل الحقيقة تاع بناء الدويرة هذية والحمد لله. اتصل بنا فعل خير من المنستير، حب نبعث لك تحية كبيرة وانت في الاستماع لأما فيم. قال اني عندي زوز بيبان ما عاش حاشتي بيهم، جدد راهو ما حاشيش بيهم، واحد يجي متاع سال دو بان والاخر يجي تاع بيت. دونك زوز بيبان توفرونا باش ننسقوا احنا كيفاش نجمو نوصلوهم لدار مدام سونيا. زوز بيبان هذوما قعدونا، زوز بيبان اخرين اتصلت بينا الان فعلت خير من قصر هلال. نقول لك يرحم من ولد وربا، بارك الله فيك ان شاء الله في ميزان حسناتك انت زاده. قلت باش نتكفل بزوز بيبان، هو الباب ب 500 دينار، انت باش تتكفل بزوز بيبان، وان شاء الله يا ربي يا ربي ان شاء الله الاربع بيبان يكونوا راكبين في دار مدام سونيا. نتهناو على العائله هذيه ونتلفتوا لشويه اثاث كما قلت لكم، كل واحد كل قدير وقدر شنو ينجم يعاوننا بالضبط، على خاطر الدار كامله فيها كان الاربع سرة متاع البنيات اللي يتبرع بيهم فاعل خير اخر من قصور السيف مشكور. كلمنا حبايب هو الحقيقة وقتها، كلمنا قال لي احلام اني نجم نعطيهم الاربع سرة وبارك الله فيه وان شاء الله في ميزان حسناته. دونك هذه الحوصلة تاع دار مدام سونيا، ان شاء الله نكملوا لها الدويرة، ان شاء الله تعمل مشروع صغير هذوما اللي هو مواد تنظيف، لان عندها قويرج معناتها تابع الدار، وهكا خل نلقى حل نهائي للعائلة هذية يا ربي ورضاك. هكا نتهناو عليه الملف هذية ونمشيو ملفات اخرى معناها عاجلة جدا زادة، كما ملف مدام امال. مدام امال اللي عنا 9 سنين نعرفو الحالة هذية، واصحاب الخير اللي تفاعلوا معنا مشكورين زادة، لانه مدام امال كي لقيناها من اللول لقيناها عايشة في دروج متاع عمارة، صدقوني في دروج متاعي مرة في شتي شتي هي وزوز بنيات وقت صغيرين تعاطفنا معها الناس الكل حبينا معناها قد مستطاع نكنفوها في دويرة كريني لها دار كنقولوا احنا معناها احنا معناها اصحاب الخير احنا كنا واسطة في كل الحالات ديما احنا الواسطة الواسطة مع الملاك والواسطة مع الفاعلين الخير اللي كل واحد شنو خلص واحد خلص 6 شهور واحد خلص 5 شهور واحد خلص شهر واحد خلص 3 شهور كل قدير وقدره والحمد لله العائلة هذيك سكنت مدة معينة في الدويرة هذية ومن بعد خرجت ومن بعد قينا لها دار أخرى قدام سبيتار فاطمة بورقيبة بالمنستير والله الدار أقل حاجة راهي ب 400 دينار والله أقل حاجة ب 400 الملاك مشكور على وجوهنا على برنامج واسط خير على العمل الخيري على العمل الإنساني قال لنا نحسب لكم الدار ب 280 دينار الله يبارك له في صحته في نظره وإن شاء الله في ميزان حسناته تصل بينا فعل خير احنا توا الحقيقة أيني راني عندي حاجة من نقول على الحاجة منقول على المعلومة إلا ما تصير الحكاية ما نحبش نعطي حتى ربع أمل لأي معناتها وضعية اجتماعية قبل ما أني تكون عندي في يدي فهمتوني كيفاش وإلا لا منحب نعرف راهو فاعلين الخير متاعنا ربي يبارك لكم وربي يعطيكم على قد قلوبكم الباهية وراكم والله العظيم في كل مرة قاعدين تأكدوا إنكم بالحق ولاد أصول متأصلين شو معناه إنسان متأصل إنسان يعرف كيفاش تربى كيفاش بوه ربيه كيفاش أمه ربيته قاعد يتبع في نفس الثنية متاع أم وبوه قاعد يعمل برشا خير قاعد يجيب لهم الرحمة لوالديه كالظنوة الصالحة اللي أنا حكيت عليها راني حكيت عليها لأني أني قاعد نعيش فيها كل يوم مع الوضعيات الاجتماعية راهو كل واحد يقول لي أحلام بربي هاو الإعانة هذه وإلا راح يحلوا باب من البيبان يقول يقول يرحم ميمتك يرحم ميمتك وكهو فهمتوني كيفاش يحبوا يجيبوا الرحمة لوالديهم يحبوا هما يكونوا الظنوة الصالحة إن شاء الله يا ربي يا ربي هذه أهم رسالة راهي كل شيء ما يدومش في الدنيا هذه ما يدوم كان العمل الصالح ما يدوم كان الكلمة الباهية ما يدوم كان فعل الخير والله أقول لك أعمل الخير بلكش ربي سبحانه وتعالى غدوة راه باش يعرض لك اللي باش تزرع وراك أنت باش تحصدوا غدوة في صحتك في نظرك في وليداتك بستر ربي الحمد لله يا ربي ورضاك الحمد لله فاتصل بنا الآن لأنك نقول باش نقول عليه الخبر السعيد هذايا على خاطر نعرفوا فعل الخير هذايا هو أخونا هو صديق برنامج واسط خير هو عاوننا قبل بالباهي بالباهي باش يتكفل إن شاء الله بإذن الله تعالى باش يخلص 6 شهور كراه 6 شهور كراه المدام أمال إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نقدروا باش نكنفوا العائلة هذه ونستروا العائلة هذه

0: حياه راه يوم ليك ويوم عليك ان شاء الله يا ربي ديما يكون يوم لينا يوم لينا بال انه ربي اعطانا نهار جديد باش احنا نسعى ونكونوا فيه فاعلين. هذيك هي اهم حاجه في الدنيا ان شاء الله يا ربي بقي علينا الستر وان شاء الله ربي ان شاء الله يلطف بينا كل ما يعطينا ربي بلطفه وان شاء الله ربي يحمينا وليداتنا وربي يسترهم وربي يوجههم لثنية صحة ربي يشدنا بصحة الأبدين امين يا ربي وان شاء الله ربي يرضيهم علينا والدينا دنيا واخره. بيه قبل ما نوفى برنامج واسط خير زيدا نحب نشكر فاعلة الخير هي صديقتي هي أختي ربي يفضلها وربي يباركلها وربي يشفي لها ميمتها إن شاء الله ربي يشفي لك ميمتك وإن شاء الله ربي يقيمها سالمة. عاونتنا بزيدا بإعانة مادية محترمة جدا الأخت حنان أخت حنان اللي الحقيقة ما زالت مسالة برشا في مخصص بيتار وعنا برشا دواوات راهو كنقولوا دواوات راهو رجل عمل الحادث راهو مسال في 4,200,000 للسبيتار طهر صفر وخلصنا شطر وما زال شطر وعنا مصاريف وعنا تحاليل وعنا تصاور وعنا دوير وعنا راجل في الشارع مهدد معناه لو جولوا على استوديو احنا توا في مكنين في قصر هليل في طبلبة اللي عنده استوديو بسوم مرفق يتصل بنا الله يرحم والديكم مش نكنفو العائلة هذه زادة وان شاء الله نلقاو شكون يعاوننا عليها. الراجل كان يخدم على روحه كان لاباس كان في صحة جيدة كان لهي بأمه بوه بمرته في ليلة ونهار يلقى روحه معنت مقعد براتيك ما شاب صغير في العمر راهو معناها عمل أكسيدان سقيه معناتها مذرت ياسر صوابع سقيه تقصوا معناتها منظر ما نجمش نوريه لكم تصاور مش كل شيء نعديوه فما عدينا بعض الصور الأسبوع الفارت في برنامج واسط خير صدقوني شيء أسف شيء يوجع القلب لكن احنا ديما نقول الحمد لله انه ناس هبت هبة واحدة ابتسام نقول لك ربي جزيك زادا انت ربي يبارك لك في صحتك في نظرك هما زوز ابتسامات عن الابتسامة الأولى ابتسام الأولى هي اللي تكفلت لنا بالقسط الأولاني زوز ملايين ومتين والابتسام الثاني كيف كيف عاونتنا بقسط مادي ربي يبارك لها وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله باش نتكاتفوا مع بعضنا إن شاء الله باش نتعاونوا مع بعضنا باش نكملوا نخلصوا الكمبيلة السبيتار طاهر صفر وإن شاء الله يرجع يداوي على روحه وإن شاء الله يا ربي يوقفك على سقيه وإن شاء الله راهو الدنيا هذيك هي الدنيا راهي دوارة والله لا يدورها علينا إن شاء الله يا ربي نراو منها كان الوجه الباهي إن شاء الله نقاو منها كان الحاجة الإيجابية في حياتنا هذه وذاك هو الإنسان ما عنده ما يقول ربي شدنا صحة الأبدان لأنه الصحة هي ما تتعوضش والذرية الصالحة كيف كيف آمين رب العالمين. أحلام سليمان بطيخ كنت معكم من قدام ميكروفون إذاعة أما فام سجوات الإذاعة متاعنا اللي الأكيد مأمنة زادة بالعمل الخيري والعمل الاجتماعي والرسالة النبيلة هذه لبرنامج واسط خير ساعتين من زمان راهو كل أسبوع مش سهلين في البث المباشر راهو لأنه عنا برشا حالات استعجالية لأنه عنا تنقلات احنا زادة نتنقلها طيلة أيامات الأسبوع. احنا مأمنين بالرسالة هذه نحب في ختيمة برنامج واسط خير نبعث تحية لكامل فريق إذاعة أما فام نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك سنين دايمة سي حاتم نقول لك ربي فضلك وربي إن شاء الله ينور دربك مدام نساف سي نزار الكل سي ماروين زملائنا الكل معز جمرة جماعة الكل الحقيقة ما عايدش عليكم يعني قبل العيد مناسبة باش نقول لكم إن شاء الله ديما لحمة واحدة يد واحدة إذاعة أما فام الرسالة الإنسانية النبيلة ريم قرمة أمنت لكم البث المباشر نتلقاو كان حين ربي والقدرة بإذن الله تعالى مع الأخبار السعيدة السارة بإذن الله الجمعة الجاية كيف العادة ماضي ساعتين تابعونا اسمعونا مرحبا بكم ديما تسمعوا في الأغاني في المساحات التنشيطية لإذاعة أما فام باي باي نس الكل
1: تسمعوا أما فام على 105.5 FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net
2: قلوب اسأل شو بدك وانا دور

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بالشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشب.
0: توا الخمسة متاع العشية على مثال retour du programme sur votre radio.

0: انا واجي وانت بطاطا. بد من روح وعلى بعد نروح.
1: انا فن جام. جام.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: توا الستة متاع العشية على مفاد Retour du programme sur votre radio. MFR.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

سبعة تعالي أعلى مساء. Retour du programme sur votre radio.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: نتجاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: روحي ومن عيني ومن رمشي.
1: أما فاهم اسمع الموجة.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: الانترنت على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام. ديما معاك
1: زاك برام مستر وورلد. This is how you change the world. Let's ride.

منصتها الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معك.